0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاماً محموداً الذي وعدته.

أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا الله.

يا عزيز، لك مقاليد السماوات والأرض، تبسط الرزق لمن تشاء وتقدر، فابسط لنا من الرزق ما توصلنا به إلى رحمتك، ومن رحمتك ما تحول به بيننا وبين نقمتك، ومن حلمك ما يسعنا به عفوك، واختم لنا بالسعادة التي ختمت بها لأوليائك يا باسط اليدين بالرحمة، يا صاحب كل نجوى، يا منتهى كل شكوى، يا كريم الصفع، يا عظيم المن، يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها، يا ربنا وسيدنا ويا مولانا، يا ربنا ويا سيدنا ويا مولانا، ويا غاية رغبتنا، أسألك يا الله ألا تشوي خلقي بالنار، يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر، يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، ولا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره، اجعل خير عمري آخرة، اجعل خير عملي خواتمة، واجعل خير أيامي يوم ألقاك. اللهم لك أسأل وبك أتوسل وعليك أتوكل، وبعزتك أستنصر فانصرني، وعليك أتكل فإلى من سواك تكلني، فنعم النصير والوكيل.

الحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فولِّ وجهك شطر المسجد.

استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم

الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة

نتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت العزيز الحكيم فلك الحمد أنت القوي العزيز فلك الحمد أنت الغفور الرحيم فلك الحمد أنت السميع البصير فلك الحمد أنت الأول فليس قبلك شيء فلك الحمد وأنت الآخر فليس بعدك شيء فلك الحمد وأنت الظاهر فليس فوقك شيء فلك الحمد وأنت الباطن فليس دونك شيء فلك الحمد لك الحمد كله وإليك يرجع الأمر كله وبيدك الخير كله أنت نور السماوات والأرض ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة

إليها من قول وعمل برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية.

بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بك من شر ما عملنا ونعوذ بك من شر ما لم نعمل. اللهم

بك من شر ما علمنا ونعوذ بك من شر ما لم نعلم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم ويا منفس الكرب يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما نسألك اللهم أن ترحمنا تغنينا عن رحمة من سواك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ونسألك اللهم نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع ونسألك اللهم لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة يا ذا الجلال والإكرام.

إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح متقبل مبرور برحمتك يا عزيز يا غفور. اللهم ما سألناك من خير فأعطنا وما لم نسألك فابتدئنا وما قصرت عنه آمالنا وأعمالنا من الخيرات فبلغنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك

النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم أعطنا فوق ما نرجو، واصرف عنا

حتى أنت. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم

عفون تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، نسألك اللهم ألا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة.

سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربي نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره، ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله، لا إله إلا أنت، وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. حسبنا الله، لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم عافنا في أبداننا
اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. اللهم أجرنا من النار، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.

ذكري بيانيان بيانيان هر كسيك بيانيان آيات الكرسي بخوينيت لجنوكا دا پاريز ري حتى اواري ليلة بتوا و هر كس اوارب بخوينيت دا پاريز ري ليان تا بيانيان.

0: بياني من بسر داهات لسر فطرتي إسلامو وشيد الصوزي وإخلاص كبريتي لا إله إلا الله وديني بيغمبر من محمد صلى الله عليه وسلم لسر ملتي باوك من إبراهيم بيغمبر عليه الصلاة والسلام كلاي دابو لبطال وبو حق مسلمان بو لهاو بشدان ران نبوى
1: سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده
0: هر كسيك لروجك دا صد زار بلي پاچيو بيگردي استعيش بو خدايا اوه گناه كاني دا صريتوا اگر چي وكو كفي درياج وابيت

أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا

وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور.

خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي.

0: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. عن شداد بن أوس رضي الله عنه
1: خالي رازي بن لبيغمبر
0: عن صلى الله عليه وسلم قال
1: كفرميتي
0: سيد الاستغفار
1: جورترين استغفار
0: أن تقول
1: أما يكبلي
0: اللهم أنت
1: خويجا تو پروردگاری منی
0: لا اله الا انت خلقتني
1: هیچ خوایک نیه جگل تو
0: و انا
1: تو من درست کردو و منیش بندی تو و
0: انا على عهدك و وعدك ما استطعت
1: ولسر او پیمان و عهد بردوامم کداوم پید او اندی بتوانم
0: اعوذ بك من شر ما صنعت
1: فنات بيدقرم لخرابيك كأنجامم داوة
0: أبوء لك بنعمتك علي
1: دان دانيم بهمو نازو نعمتك كانت كبيت بخشيوم
0: وأبوء لك بذنبي
1: واعتراف بقناها كانش مدكمو توبو بشيمانم لي
0: تغفر لي
1: خوايا ليم خوشبا
0: فإنه لا يغفر الذنوب إلا أن
1: شنك هيج كز لقناها الخوش نابيد جغلتو
0: قال
1: دليد
0: ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه

0: أن يمسي فهو من أهل الجنة.
1: هركز بياني بإيمان باور دلنيايا و أم استغفار داوي لخوش بونا بخويني و بيش أوي إيوار دابي و بمري بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرموي أو بدلنياي لأهلي بهش دبيت.
0: ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة.
1: وأجر إيوارخ وندي أو شو مرت بيش هاتني بياني أو لأهلي بهش دبيت.

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا.

عن زيد رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ثلاثا غفر له وإن كان

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. بختي صحيحي بخاري بشي أشتوايو لباري شاكرني نواني خلقي. عن أم كلثوم بنت عقبة أخبرته أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا. أم كلثوم كشي عقبة خوان لرازي بيدالي قيل بيغنبري خواب صلى الله عليه وسلم فرميتي دروزن بوك سناو تريك أشتواي أكاو نيواني خلقي شاقكا قسكاني بشويق أكا كخير بداتوا ياخد شاق ألي بيشوا بخاري رحمتي خواي ليبي يراويتيوا. عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن أهل قباء اقتتلوا حتى تراموا بالحجارة، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فقال: اذهبوا بنا نصلح بينهم. سهل كري سعيد خويل الرازي بيدلي خلق قباء ببشريان براضي قكتريان برباران كرد پیغمبری خوان صلى الله عليه وسلم لو رو آقادار کردوا اویش فرموی هستن بابش نوانیان چاکین آشتیان کینوا. پیش را بخاری گراویتیوا. عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة فأبى أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة حتى قاضاهم على أن يقيم بها 3 أيام، فلما كتبوا الكتاب كتبوا هذا ما قضى عليه محمد رسول الله، فقالوا: لا نقر بها، فلو نعلم أنك رسول الله ما منعناك، لكن أنت محمد بن عبد الله. قال: أنا رسول الله وأنا محمد بن عبد الله. ثم قال: لعل امحو رسول الله. قال: لا والله لا أمحوك أبدا. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب فكتب: هذا ما قضى عليه محمد بن عبد الله، لا يدخل مكة سلاح إلا في القراب، وأن لا يخرج من أهلها بأحد إن أراد أن يتبعه، وأن لا يمنع أحدا من أصحابه أراد أن يقيم بها. فلما دخلها ومضى الأجل أتوا عليا فقالوا: قل لصاحبك أخرج عنا، فقد مضى الأجل. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم، فتبعتهم ابنة حمزة: يا عمي يا عمي. فتناولها علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأخذ بيدها وقال لفاطمة رضي الله عنها: دونك ابنة عمك، احمليها. فاختصم فيها علي وزيد وجعفر، فقال علي: أنا أحق بها وهي ابنة عمي. وقال جعفر: ابنة عمي وخالتها تحتي. وقال زيد: ابنة أخي. فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها وقال: الخالة بمنزلة الأم. وقال لعلي: أنت مني وأنا منك. وقال لجعفر: أشبهت خلقي وخلقي. وقال لزيد: أنت أخونا ومولانا. برائي كري عازب خويل رازي بيدلي بيغمبر صلى الله عليه وسلم لمانجي ذي القاعدة دا عمري كرت خلقي مكانيان هجب شيتنا ومكوا تالا قليان ريكوت كسير رشتي دا بمينيتوا جاكاتي أشتوا يكان نوسي نوسيان اما اوهي كمحمد پیغمبری خوا لسری ریکوتوا اوان جوتيان اما دان بمنو سراودا نانين اگر اما بمن زانيايا كتو پیغمبری خوايد رگری من لنا اکردی بلکو تو محمدی كوري عبدالله پیغمبریش صلى الله عليه وسلم فرموی پاشان با پیشوا علی فرمو پیغمبری خوا بکجنوا اوه جوتي نا سوين بخوا هرگیز نات کجنموا ایدی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم نامکی لی سند و نوسی اما اویا که محمدی کری عبدالله لسی ریکوتوا
شمشیر نباته مکه و مگر لکیلان دانه بیو کسی جدانیش توانی نباته دره و لگل خوی که اگر بیوی شوینی که بی و نبی کرگل هیچ کم لحوالکانی بگری اگر بیانه وی لمکه بمین نوا جاکاتی چوانه و مکه و ماوکه توابو حاتن بولای پیشو علی و پیانود به هوری کد بله ما بس پیغمبر صلی الله علیه و سلم بعدر چید چون که ماوکه توابو ایتر آبو پیغمبر صلی الله علیه و سلم درچو چکه حمزهش به مامه شوین یان کود پیشو علی خوالی رازی بی چو دستی گرتو هنی به فاطمه خوالی رازی بی ود هاک چکه مامت بگرو حالی گره ایتر آبو پیشو علی و زید و جعفر بو با کشم کشمیان لسری پیشو علی ایود من لپیشترم پی چون که چمامی خومه پیشو جعفریج ایود چمامی خوم و پوریشی خیزان ما بست پوری دایکیه زیدیش ایود برازای خوم پیغمبر صلی الله علیه و سلم بر یاری دا که بدره با پوری که خیزانی جعفر بو فرموی پور لجی دایکا پیشو علیشی فرمو من لتومو تویج لمنی و هر وها با پیشو جعفریشی فرمو تو هم لشیوو هم لروش تال من ارچی و با زیدیشی فرمو تویش براو کس مانی پیشو بخاری رحمتی خویلی به گرابیتیو عن ابی بکر رضی الله تعالی عنه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر والحسن بن علي إلى جنبه وهو يقبل على الناس مرة وعليه أخرى ويقول إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين أبو هريرة خوالي رازي بدلي پیغمبر خوام صلى الله عليه وسلم لسر منبر بيني حسنی کری علیشی لتنیشتی خوی و دانا بو خوالی رازی به جاری روی اکرده او جاری روی اکرده خلککو ای فرمو بیگو من ام کری من سید و سروره امیده که خوابی که بمایی ارشتوائی و چاکرین ناکوکی نوان دو گروهی گوره لمسلمانان پیشوا بخاری یه راویتیو عن عائشة رضی الله عنها تقول سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوت خصوم بالباب عالية أصواتهما وإذا أحدهما يستوضع الآخر ويسترفقه في شيء وهو يقول والله لا أفعل فخرج عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أين المتألي على الله لا يفعل المعروف فقال أنا يا رسول الله وله أي ذلك أحب تاكي برواداران عايشة خواهي لرازي بيدالي پیغمبری خواه صلى الله عليه وسلم جوه لدنگ دو کسی ناکو بو لدبر درگاكا دنگان لحل بريبو ويكي كان داوه لوي تريان اکرد که کم يقل ما في خواه بوداش كيني و لي خوش ببيو نرمي بنويني اوش ايود سوين بخوا واناكم پیغمبری خواهش صلى الله عليه وسلم هات درو بولان و فرموی کوا او کسی کسوین دی لسر خوا اخوارد کنابی چاک بکا او جوتی من بوم ای پیغمبری خوا او چونی پی خوشا باوابه واتا پشیمانم لسوین دکم پیشوا بخاری یه راویتیو بشی مرجو بلین ناما عن عقبة بن عامر رضی الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج عقبي كري عامر خويلي رازي بدلي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي لبيشترين مرجك كشاياني أوبي كإيو وفاي بيبكنو بيبا نسر أو مرجاني كالباريها وسرجيريو جنو جن خوازي دادبي بيشوا بخاري يراويتيو

عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما أنهما قالا: إن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله. فقال الخصم الآخر وهو أفقه منه: نعم، فقض بيننا بكتاب الله وأذن لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل. قال: إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته، وإني أخبرت أن على ابن الرجم فافتديت منه بمئة شاة ووليدة، فسألت أهل العلم فأخبروني أن مع على ابني جلد مئة وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، الوليدة والغنم رد، وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام، أغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. قال: فغدا عليها فاعترفت، فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت. أبو هريرة خالي رازي به وزيدي كري خالد جهني خالوي رازي به دلن بيوكي دشتكي هاتا پیغمبر صلى الله عليه وسلم وتي: اي پیغمبري خوا تخوا اگر ببي پراوي خوا حكم بو درنكي او تريان كزيكتو تيگيشتو تربو وتي: بلاي ببي حكمي خوا حكم من بو دركو مولتي جبدا بامن قصي خون بكم. پیغمبري خواش صلى الله عليه وسلم فرموي بلاي وتي بيغمان كركم كريكاري ام بياوبو ايشي بو كردو ولا قلجنا كيدا زيناي كردوا من جوان خبر بيداوم كدبيت كركم سنگسار ورجم بكري هربويا من صد سر مرو كنيزكي كم داوله توليدا برام كبرسيام لكساني شارزا وزانا كردوا بيان راغي عندهم كركم صد شلاق والجلدو درخسنوي سالكي لسرو جني ام كابرايش سنگسار كردني يسرا. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموی: سوین بو کسی که یعنی منی بدستا با پی پر راوی خوا حکم اکم لنیوان تانا کنیزکو مرکان مالی خوتا واتا اگرتو بو خوتو هیچ دوری که نیره لابردنی سزا لسر کرکت کرکشد ابی صد دار جلدی لیا بدریتو سالی که دور خیتوا. ای اونیس، تویش بیانی برو بولای جنی ام کابرا اگر دانی ناب توانکی دا سنگسارو رجمی بکه دلی ببینی دا چوب ولای اویج دانی بتوانکی دا ناو پیغمبری خواهش صلی الله علیه و سلم فرمانی کرد آفرتکا رجم کرا. پیشوا بخاری یه راویت یو. عن ابن عمر رضی الله عنهما قال: لما فدع اهل خیبر عبد الله بن عمر قام عمر خطيبا فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عامل يهود خيبر على أموالهم وقال: نقركم ما أقركم الله، وإن عبد الله بن عمر خرج إلى ماله هناك، فعدي عليه من الليل ففدعت يداه ورجلاه، وليس لنا هناك عدو غيرهم، هم عدونا وتهمتنا، وقد رأيت إجلاءهم. فلما أجمع عمر على ذلك أتاه أحد بني أبي الحقيق فقال: يا أمير المؤمنين، أتخرجنا وقد أقرنا محمد صلى الله عليه وسلم وعاملنا على الأموال وشرط ذلك لنا؟ فقال عمر: أظننت أني نسيت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف بك إذا أخرجت من خيبر تعدو بك قلوصك ليلة بعد ليلة؟ فقال: كانت هذه وزيلة من أبي القاسم. قال: كذبت يا عدو الله. فأجلاهم عمر وأعطاهم قيمة ما كان لهم من الثمر مالا وإبلا وعروضا من أقتاب وحبال وغير ذلك. ابن عمر خويل رازي بيدلي كاتي عبد الله كري عمر خلقي خيبر دز درجيان كرده سر عمر چو سر منبر ووتي:
لراسي دا پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم لگل جولکی خیبر دا ری کوتبو لسر نیوی مالکانیان فرموی من چند اخوا حز اکا اتان هیلمو لسر ام دستورا استش عبدالله کری عمر خواه لرازی بیا چو با مالو سامانی خواه لبه کچی لشو دا دزدریجی کراو تسر هر دو دستو هر دو قاچان لجه بردو امش لبه هیچ کسیک با دجمنی خواه من نازانین جگلوان اوان دجمن من نو جی گمانی ایمن منوان پی باشا اویان پی چول کین جاکاتی پیشو عمر خوایلی رازی به لپاش راویش عزمی جزم کرد لسر او بریارا یکی گل قرآنی بری ابی الحقیق هاد بولای وطی ای فرمانده ایمان دارن آیا تو در من اکید کلکاتک دا محمد خوی بریاری مانوی داوینو لسر ملکانی زوی لگل من رکو تو امیشی بمرج گرتو با من پیشو عمر فرموی با تو ازاند او فرموده پیغمبرم صلی الله علیه و سلم لبیر چوا کپی فرموی چون ابیکاتی لخیبر در اکرید شو لدوای شو وشترپ شو دریجا خوز روکت غارت پی بکات اوی جوتی کرا ابی القاسم اوی به صعبت وود و تی دروت کرد ای دجمنی خوا اتر او بو خیبری پی چول کردنو همو او برو بو مش که هیان بو لملک و مال و وشترو کلو پل هموی با بجاردنو قیمتی خویان یعنی پیدان پیشوا بخاری رحمتی خوایلی به یراویتی او

0: برنامه جوان خوندنوی قرآنی پیروز. جوان خوندنوی قرآنی پیروز گرنگی داد با یاساکانی تجوید و دورکوتنوی لحالا کردن لخوندنی قرآن دا. لم برنامه دا زانستی تجوید به شوازی کنیو ساده دخلیت برگوی بیسران. ام برنامه لا آمدو پیشکش کردنی برایز ما مستادان رحیم. برنامه جوان خوندنوی قرآنی پیروز.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسراني برزو خوش شويست خون بخوش حال دزانم لحلقه تازي برنامكتان برنامج وان خيرنوي قرآني بيروس هاتي نو خزمتان خوش شويستان لبرنامج رابردوا باسي أو صفتان من كرد كدجيان نيا وباسي صفتي التفشي واتبلاوونا وتايبت بو بيتي شين وباس ما انكروت من لانجامي بركوتني دنگك با پشتي داني سرو پشتي داني خوارو بشكل دنگك اقريتو بلاوونا ويقلم بيتي ادروس دبيت وارو باسي صفتي الاستطالة ما انكرت دريجبونا ومش تايبت بو با بيتي ضاد ك دريج بونويك لبيتي ضادا لانجامي او بالا باستويكا لسر زمان دروس ابيد لكوتاي زمان ودروس ابيد وبسري زمان مان ياخد بيشوي زمان مان بل ددان مان اكويد با اندازي كي زور كم جوليك لبيشوي زمان نا دروس دبيت وهلو اباسي صفتي منجا مان كد وتمان صفتي منجا تايبت ببيتي نونو ميم اقر ايما باسي مخرج بكين نونو ميم او اوكو مخرج باس اكريد كبشيكا لمخرجي نونو مين بلام اندازي دريش كدنوي مينغاكا زاناني تجويد لسر حسابي صفت باس يعني كدوا كچانيك ام مينغايا دريش دكريتو بواندكو تايدينين با مخرجو صفاتي بيتاكان خوشويسان او صفتاني كدجيان نيا هشت صفت بون او صفتي الصفير قلقلا اللين الانحراف التكرير التفشي الاستطالة الغنة خشتيك معنى خوشويستان اگر سرنج بين لواني مجال نبيت سرجم بيتا كان لم خشتيا رون كينو بلام رون كدنو يغين لسر ام خشتيا خوشويستان بو اويكا ايما تيبغين كا سرجم بيتا كان چن صفتي بر اكويت واتكاتي كباسي صفتي دجا كان اكين اگر سرنج بين خوشويستان بستونو بيتي زماني عربي من هي يكم بيت كباس كرا وليرا بيتي همزي كراو بچن بشوا او صفتاني كدجيان هيا ليردا بيتي همزة يكم صفت كنسراوة صفتي اشكرا الجهر صفتي جهر خوشويستان او صفتي يكا هناسة لقل بيتكايا نايتا درو ودنگجيكا نالا ريتوا بيتشواني ام صفتا همسة بونا منكاتي كبيتي سين الين اس اگر دسخينا بر دمان هستكين هوايك بر دسمانكيو ودنگجيكا نالا ريتوا بالام كاتي كبيتي همزة علين أ أو إي أقد دسخين السد دنجي كان مان هستكين كلارين ويك دروز دبيت و أ هناسا ناية در لكاتي وتني أم بيتيا أقر بيت الدريشو بأندازيك أو اندك مكا هستي بي ناكرت صفتي دوام خوشويستان بو همزة صفتي توندا شدة شدة خوشويستان ببيري خماني بيني نوا بيتشوانكي رخاو بيني اگر دنگ بردوان بو لقل ام بي تي مخرجكا كرايوا او رخاوه اگر كمي كي كرايوا او بيني اگر بطاوتي مخرجكا داخرا ام بي تا صفتي تنديه و صفتي شده بونو منكاتكا اگر همزيكي ساكن بلين بونو منوشي يؤمنون يؤمنون ناتوانين ام پی تا دریج بکینه و چکم مخرجه که داخره او بلان پیچوانی ام اگر صفتی پی تا گور بگرین که رخاوی هبید بونمونه هر پی تی سین ور بگرین اس هستکی اسم مخرجه که دانه خراو و دنگیج لگل یا بردوامه هروها بو همزه خوشویستان پیتی کی نزمه واته استفاله ام صفته پیوندی هه با آراسی دنگی پیتکو اگر دنگی پیتکا آراسکی برو ملاشو من روشت برو سر و روشت او پیوتی پیتی کی برس صفتی استعالی هه بلام اگر دنگکا با آراسی دم من هات دروا او پیتی کی نزمه بونمونه کاتک پیتی همزه الین ا دنگکا راسو خویت دروا برو سره و نارواد و کاتی که پیتی کش نزم بو صفتی قلوی جوار ناگدید. هلوا صفتی الانفتاح کراوا. امش پیوندی هبو خوشویستان با جیربونی دنگ لنوان زمان و ملاشو دا. پیچوانی ام صفت اطباق بو که بو پیتی صاد ضاد طا ضا. بو ام چوار پیتا ام صفت مانه که دنگکا پنگ دخواتا لنوان زمان و ملاشو دا. بلام ليره دا بيتي همزة هزناكين كأو صفتة ور بقريت بيتي همزة هيش صفتي شينية بو أو صفتاني كدجيانية اگر يقدو نموني تر ور بقرين بو نمونا بيتي جيم خوشوستان صفتي آشكراي هي صفتي توندي هي صفتي استفالي هي صفتي انفتاحي هي هلوكو همزة وعي بلام ليره دا صفتي قلقليشي هي واتا كاتي كبيتي جيم ألين أج أما مخرجك مانوتوا بيتك مانوتوا بلام دنجي بيتك طاوني هتا صفتي قلقلي لقلا نلين أج بمشي وازا واروها بيتي با دوام بيتخوشوستان بها ماشيو أب هلوكو همزوايا بلام ليرا صفتي كيبوزيا وكا صفتي قلقلي نموني اشتروار بقرين خوشوستان بو نمونا بيتي را شش صفتی هی پیتی را اشکرا ممنون بینی لبینی رخاوا و لبینی شده ام صفتی هی نعوی مخرجکی بطاعتی داب خری ار نعویش بطاعتی کراوا بید که دنگک زور لگل یا بردوان بید واروها پیتی که نزمه واروها پیتی که کراوا لیره دا دو صفتی تری هی که او دو صفت دجیانی لادان الانحراف اویش هتمن لادانی دنگی پیتی که لانجامی ريغري لو دنگيا بون منا بيتي را كايلين ار ام لاولاي زمان مان ريغري لا هاتني دنگكا يا بلام لنا وراس زمان مانوا بو شايك دروس بي ار او صفتا والاغري والو ها تكرار دوباره بونويشي هي ك بيتي را دوباره بونويك ك زياد لا حد يخوي دوباره نكينوا وات الذين وي زمان بشوي ك زور بشوي شي اشاراوا بشوي شي اشكرانا كزور دوباره بيتوا بون من ار الذين ويك دروس بي لزمان معنا بلام اقدر يوبين كل الذين وكان زياد لحد خوينا بي ار بمشي وازا لبركه ميكات خوشويسان تشك ما خصص شن صفاتك دوات بوخوتان صفته كان كباس كراوا براول بكن لنيوان همو بيتكاندا والوها ليره دا باسي بابت اشتراكين خوشويسان دیارتین او هلانی که دکریر لکاتی وطنی پیتکانی هجائی دا واتی پیتکانی عربی لیره دا نوسر دکتر ایمن بپی ازمونی خوی کومالک بابتی نوسی و کومالکشتی نوسی و که او کسی که قرآن دخوینیتا و هر پیتو چند حالیک دروس ابیتیایا لیره دا یکم پیت کباس یکین خوشویستان لکاتی وطنی الیف دا کمالگ حالا هیه که زور دوباره ابیتا و پیویس خومانی لیه بپاریزین با نمونه یکم حالا نکردنوی دم با اندازه پیویز لکاتی وطنی الیف دا وکو وشی موسا اگر با اندازه پیویست دم من نکینو موسا بمشوازی لیه موسا پیویستا با اندازه پیویست دم من کناو ببوی دنگی الیفکا با دنگی کی رونو اشکرا بیت درو بون منولین موسا نک موسا اگر دم من نکینوا دنجی پیتکا که مکرتی چی تیایا که واتا پیویست سبم شوازه بیخوینو موسا یا خود وضوحا نک وضوحا دم من نکینوا دنگکا گرانکاری کی بسرا دید وما قالا مم شوازه بیت دم من بطاعتی بکینو واروها دوم حلک رو ایالکاتی وطنی پیتی الیف دا تیکل کدنی دنگا که ببشیگ لدنجی یا بجوری وکو الیفی لاروی لیدید واتا حالتی که لی تجويدا كبيوت إمالا أجر ألفكا بلا يا برين حالتك دروس بكبيوت إمالا إما أم روايتي كي خوين نوار روايتي بيشوا حفظ عن عاصمة لهنديك رواية أم خوين نوار رقي بيدرا وبو هنديك وشا بلام ليردا كوشي مالك بنمونهات وتوا لهيج رواياتي كإماليني كواتا أبي بطاعتي خمان ببارزين لم شوازة بنمونا بلين مالكي مالكي أما خنويشي هلايا بيوسا بلا يايا نتيا مالكي زمان من لشوازي كي إسراحة تابع مالكي أجر زمان من قران كاريكي بسرابت بون من كم يكبر زيكي نوا بلا يايا أشيد لا يخوتان تاقي كنو خوش ويسان هست بو هلايا أكريد مالكي ياخد لكاتي وتني وشي بسم الله الرحمن الرحيم زور جار أم حالتا بدي أكريد خوينر هستي شي بيناكا بسم الله الرحمن الرحيم بمشي هذا إمالي ألي فكانك أمش خير نويشي هلية واروها حالتي سيم تيكال كدين دنجك ببشيك لدنجي واو بون منوشي خالدين فطالة هلك اللي ردا چون دروس أبي خوش تبستان كاتيك وشي خالدين أوتريد أبي أقامان لبيت تيكالي نقين لقال واوا بون من نلين خالدين خالدين أما جاري باي خوينر خوي هستي شيبيناكا بحسابي خوي بلاي قلويكي زياتر أكاد أم حالة دروس أبيد بوي هندي جار بيوستا لكاتي خوينوا جار جار لآوينا سيري دمي خوما ممكن هتا بزانين آيا وتني أو بيتا راس دروستا ياخود كمكورتي كيتيايا وتني خالدين يا فطالة فطالة أمانا كم هستي بيكري بلا ما قرر سيري خوما من كري يا بو ما مستيك من خوين أو كاتا زور بآساني خلاك من بو راس أكاتاو كواتا شواز راستك چيا خالدين خا خا نك خا جوازك هست بيبكن خا لقل خا جوازي چي زوري هي فطالة نك فطالة بيوزناك تيكالي كن لقل بيتي واوا حالتي چوارم خوش شوستان قلو كردين لو شوناني كناسكو لاوازا بون منوشي النهار النار الباطل كاتك وشي النهار علين بيوزناك قلو بكري بلين النهار النهار أم ألفا قلو ناكري لبر حالتي الراكة جاريوا ألفا كيشي لقلا قلو أكري النهار ياخد النار نار نار هلايا خوش بيسان بيوزناك قلو بكري النهار تنهار راكة قلو أكري النار النار الباطل بيزنا كابلين البا با با يكيش قلوكين و ألف كيش قلوكين لبر صفتي قلوي طاكة أبي أقام أن لم حالتان بيت كاتيك بيتيك لتنشتي بيتيكي نزم ياخد بيتيكي لاواز بتنشتي بيتيكي قلوية بيستا صفتي قلوكا ورنقري البا با طيل تنها طاكة قلوة أقر أما قرز بولا سرمان هر الباطل مانود بيستا وشكا جاب كينو الباطل رايهنا ممكن لسري هتاوكو بطاوتي زمان من رايه لسر وتني راستيكا ياخد دو بيتشوانو حالتي بينجم ناس كو لاواز كدني لو شناني كقلون وكو خالدين بلين خالدين لناو امي نتوي كردا ام حالة زور بدي اكريد لجاتي بلين خالدين علين خالدين جاري بايق ما مستاكمان بيمان عليهم خايشي عربي بيبلين نك خايشي كردي اما من زمان من راها تو لسر خا كم تر بيتي خا لزماني كرديا قلو اكريت بلام لزماني عربية هميشا قلو خوش ويستان ابي اقامان لو حالة بيت لجاتي بلين خا علين خا خالدين نابيت ناسكي كينوا ياخدو شي غائبة نالين غائبة غائبة خنويجي هلايا بيوست قلو يبكين ألفكا غا بوشي أم ألف قلو كري خوش يسان لو أنا كان يرابو الدوا باسي ألف ماكد لكيا قلو بيد لو كاتا قلو أبيد كا بيتي جي قلو لبيرشي وهاتي بيد بونمونا بيتي غين قلو ألفكيج لقليا قلو دبيد حالتي ششم خوش يسان تيكال كرني دنگكا بدنجي منغا وكو الرحمن الرحمن أو ألفا تکل کن با مینگا بوچی ام حالت دروس به خوش ویسان چون که تنیشتی الیفکا پیش الیفکا پیتی که مینگه هی کاریگری مینگه که جاری و هی لسر پیتی دوای خوشی دروس ابید بون من الناس نا الناس اگر خوینر اگادر نبی ورد نبید مینگه که لگل الیفکی شعروات پیوست جایب کنو امنده مینگه معنی انجا کاتیک الیفکا لین الناس بيوزناكه الفكه هج منجيشي لقلابت خوشويستان هلا من هي لبيتا كاني تريشا ان شاء الله اواني ترخينا برنامج كاني داهاتو بشتيوان بخواي غورا بوندا كوتاي دينين با برغي كمي برنامج كمان نامرش كل ورا غدينو دواتر دينوا خدمتان

وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو

بەڵێ خۆشویستان لە پڕە 564مان خوێندەوە لە خزمەت ئاەتەکانە ئەو وشانەی کە پێویست بێت هەڵوێستێک دەکەین و ڕوونکردنەوەی کوردەین لەسەر شێوازی خوێندنەوە. ئاەتی 27 خۆشویستان کاتێک وشەی فەلەمما بوونەکە مینگەکەی مینگەی میمەکە درێژەکەینەوە فەلەمما درێژکردنەوەی ئەم مینگە وتنی ئەم میما پێویست بەوە ناکە لێوەکانمان تون بکەین بەیەکەوە. نەڵین فەلەمما حاڵەتی شەددە جاریوە وا ڕاهاتوین بە بەحسابی خۆمان بەو شێوازە ڕاستە، بەڵام ئەبێ ئاگادار بین تەنها لێوەکانمان ئەین بەیەکە و درێژ یەکەینەوە، هیچ پەستانێک لەسری دروست نابێت. فەلەمما ئەلیفەکەیش دوو حەرەکە درێژەکەینەوە، فەلەمما بە کورتی نایڵێین ڕائەوهو، ئەو هایە سیلە ناکەین، ناڵێین ڕائەوهو، خوێندنەوەیەکی هەڵەیە بەو شێوازە، سیلە ناکرێت، هایەکە درێژ ناکرێتەوە. وشەی سیئەت مەدی متەسیلمان هەیە، چوار بۆ پێنج حەرەکە درێژەکەینەوە، وارواد تاکە هەمسەکەین سیئەت. وشەی وجوه پێویستە لە کاتی وتنی واوەکە یا لێوەکانمان کۆکەینەوە و وا ضەمەکان بە جوانی دەربکەیت بدەربکەوێت. وجوه بەم شێوازە وجوه الذین کفروا، ئایەتی 27 خۆشەویستان هەر وشەی کنتم به میمەکە گەیشتووە بە میمێکی ساکین، ئەگەر سەرنجی میمەکە بین هیچ علامەتێکی لەسەر نییە، هەرچەندە خۆی ساکینە بەڵام سکوونەکە لەسەری لابراوە بۆ ئەوەی ئێمە بزانین کە حاڵەتێکی تەجوید لەویە ڕوویاوە، ئەویش ئیخفای شەفەویە. بە هەمان شێوە لێوەکانمان تود ناکەین و پەستان ناخینە سەری. کنتم به بەم شێوازەنە هەر بە شێوازێکی ئاسان و سانە کنتم به بەم شێوازە غونەکە درێژ دەکەینەوە. خۆشویستان ئایەتی 27 قل ئەڕائەیتم، وشەی قل کاتێک وشەی لام ئەڵێین قل کەمێک لەگەڵیا دەنگ بەردەوامە سیفەتی بەینەکەی هەیە، ئەڕائەیتم یاکە یایەکی لینە سیفەتی لینی هەیە، ئەڕائەیتم پێویست ناکات توندی بکەین، ئەڕائەیتم یاخود بە شێوازێکی قورسیکەین لەسەر خۆمان قل ئەڕائەیتم بەم شێوازە هەمزەکان تەحقیقەکەین، ئەڕائە هەمزەی دووەمیان ئەڕائەیتم بەم شێوازە دەیخوێنینەوە. و من مەعیە بە هەمان شێوە وشەی نون گەیشتۆ بە میم ئیدغامی بێغونەیە و مینگەکەیشی ئەکمەل ما تەکوونە درێژ یەکەینەوە. و من مەعی بەم شێوازە ئەگەر بیژڕۆین ئەڵین و من مەعیە ئەگەمان لەو حاڵەتە بێت. یوجیرول ئەو ڕایەق مڕەقەق نەکەین، ناسکی نەڵین یوجیرول، یوجیر الکافرین وشەی ئەلکافرین ئیمالە نەکەین خۆشەویستان کە لە بەرگە یەکەمی بەرنامەکە باسمان کرد ئەلکەنە ئەلکا، ئەم حاڵەتە چۆنە بێت زمانمان تەختکەین و دەممان کەمێک بکەینەوە، ئەلکافرین بەم شێوازە بیخوێنینەوە. ئایەتی 29 خۆشەویستان وشەی تەوەکەلنا، ئەگەر ئاگامان لەو لامە نەبێت لەوانێت تێکەڵێکین لەگەڵ نوونە، تەوەکەلنا ئەگبێت سیفەتی بینی لامەکە بە جوانی دەرخێن، تەوەکەلنا ئەنجانونەکە بڵین لامەکە کەمێک درێژ ئەکەینەوە. ئایەتی 30 خۆشەویستان وشەی ماؤکم، ئەو هەمزەیە کە لەسەر واوەکەیە، ئەو واوە تەنها بۆ ئەو هەمزە دانراوە خۆشەویستان، واتە ئەو واوە زیادەیە، واوێکی سەربەخۆ نییە، نایکین بە واوێکی مەدی، تەنها هەمزەکە ئەخوێنینە و هەمزەکەیش ضەمەی لەسەرە. ماؤکم ناڵین ماؤکم، ئەمە هەڵەیە خۆشویستان. ئەو شێوازە چۆن ئەناسینەوە؟ هەر کاتێک هەمزەکە لەسەر واوەکە بوو ئەو واوە ناخوێنێتەوە، تەنها وەکو کورسیەک بۆ هەمزەکە دانرا و لەسەری بنووسرێت، تایبەتە بە ڕسمی مصحف ماؤکم ئەو ضەمەیە ئەخوێنینەوە و واوەکە ناخوێنێتەوە. خۆشویستان کاتێکی لەسەر سوورەتی ئەلقەلەم لە ڕیوایەتی حەفسان عاسم بسم الله الرحمن الرحیم بوشەی بەسمەلە دەخوێنینەوە و وەجهەکانمان باس کردووە، پێویست ناکات لێرە دووبارەی بکەینەوە. ئایەتی یەکەم خۆشویستان تەعشی دەکەینەوە، جەخت لەسەرەوە کەینەوە کە ئەم ڕیوایەتە ڕیوایەتی پێشەوە حەفظ عن عاسمە، کاتێک وشەی نون ئەڵێین لەگەڵ واوە دەغم ناکرێت، ئیدغام ڕوونایە، هەرچەنە نونی ساکین گەیشتووە بە واو،
نون أو ساكنة والقلم نالين نو والقلم نو والقلم دغمناك لي خوشويستان أجمل لو حالة تبيت كاتك وشي نوني جخوني نوا نون بمشي وازا بخوني نوا أو نونا صفتي بيني كي بيني زوبريني نالين نون نون أو نوني كوتاي كساكنة باش جمال لينا ببوشي وازا بلام كوت من نون ام صفتي بيني ومينكا كم يقدرش اكينوا بوي دنجينو نكب جواني در بكوي آيتي كم لسورة القلم وما يسطرون وشي سينا كنك انبساط يسطرون اما هلاي خوش بيستان ابي اقامان لسينا كبه يس يس نك يس يس لقل يس جوازيشي زوري هيا وباس ماكرو حالتا لبر قلوي بيتي طاقة جاري واسينا كش قلوبة ببساط كاما لحني كي جلية خوش ويستان أبي بلحني أشكرا وخوينر قناه باربة كبيتي بقاربة بيتي كي تر آياتي دوام وشي بيماجي بيماجي بيماجي نون أو جيما قلقلي هي بيبا نالين بيماجنون بيماجنون يا بيماجنون أبي صفتي قلقلك بجواني در كوي آياتي سيم خوش ويستان ممنون أو أبي منجي لقال عنا بإن شاء الله لا وأنا كان دهاتو أباسي وحالته لكن كبيستا أجمعن لواو بيت منجي لقال عنا بيت أو حالتهش كي دروز بيت كاتك نون يقل بيشيوهات بيت جاري واسفتي نون كده جوازين أو بواوكا ممنون ممنون وابيشي من جدار علينا أمش هلايا بيستا أجمعن لو حالته بيت لعلى بهما شو ألفا لعلى نلين لعلى كلا برقية كمي وانا كا باس مانكد لعلى هلا يا خوش يسان لعلى ألف كي صافو دروس بوتر آياتي بينجم فستبصر شن حالة اجتماع آيات خوش يسان فس أو سينك انبساط فستب أو بايق القلب كين فستبصر أو رايا دكين بواو كواب يك بدوايا هات وجاري واه جمل لي بمشي وازا اخونت فستو بصيروا ويبصرون اما هلا يخوش بستان ابيد راك ضميل سلا نيكين بواو فستو بصيروا ويبصرون اقر سلتا توزي قرز بلا سرمان فستو بصيروا كم يكبوصين ويبصرون انجا او حالتا خيرات الاكين يترب شواز راستك راين لقلا فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بمشي وازا ويوب أو بايا قلونكين قلقلكين بلام قلونكري نلين ويوب ويبصرون لبرصادك ويبصرون بمشي وازا بخنينو آياتي حوتم وشي بمن ضل لو يا جاري وها جمال ليبا ادغام دخنينو بمن ضل أما هلا يخوش بيسان أو حالة إخفايا نونكا شارينوا بمن ضل ومنكاش قلو دكتير لو يعدا وهو نلين وهو هاكا ساكنكين وهو ضمي لسرا بوشيوازا بخنينوا آياتي هشت خوش بيسان فلا تطع أو تاينكين بطاع نلين تطع تطعنا تو تطع أقاما لو حالة بيبا تا بخنينوا آياتي نو خوش بيسان ودو أو واويكي مدية ودو دو حركة درجة كينوا مدية طبيعية لو أميش صفتي ليني هي لو واوك الزور بآساني ديتا دروا تدهينو فيدهينون أقامان تدهينو بيد درجة نكينوكين بواو تدهينو فيدهينون أما هلاي خوش بيسان نونك ضمي لسرا نكريد با واو آياتي يانزا خوش بيستان كومالك منجي تيايا هماز بمشوازا هماز مشاء مشاء بنميم سي درش كدنو منجي تيايا بيستا أو درش كدنوانا بجواني حقي خوي بيني واروها مناع للخير نونك دريجة كده وبلام لامك دريجة كينو لكاتي إدي غاما
مناع للخير أما هلاي خوش ويسان لا مكزو برين وكنونك دريش ناكريتوا أو دريش كدنوي مينجيا وكشدي لسر تنها بو نونو بو ميما بهمان شوا عتل بعد ذلك زنيم حالة إقلابة عتل بعد بمشي هذا مينجا كدريش كينوا بعد ذلك بعد أو عينا صفتي بيني كي بيني بعد نلين بعد يا بعد قلق ليبكين أما نخفي النويشي حاليا ذلك أو ذالنكين بزاي و أو حالة لا أمين التوي كردا جاري واهي جو بيستي أبين أبي أقاما ليبيت ذالو زاي ليك جياب كينوا أما بيتي ذالة ذلك زنيم چوكا بيتي زاي هاتو بدوايا جاي واوتي ذلك زنيم اما هلاي خوش يسان يكميان بيتي ذالة ذال بيشو زمان مان اكينا بيني هدو دان مانوا اذ ذلك زنيم ممشي وازا دي خونينو ايتي پانز خوش يسان وشي اساطير بهما شوا نكين بصات نلين اصا ياخد همزكيش قلب بكين بلي اساطير الاولين أمانا زيادة روية لخوة النواة خوش بيستان أم حالتانو أم بابتاني كيما باسيكين بو آسان كاليا نك بو أوي قرآن قرسبكين لسر خوة نر بلكو قرآن زور آسانا خوة النواي وخواي قرآن آساني كدو بو فيربون بيست إيميش بابندي رين ما يكاني ياساكاني تجويد بين أو كاتا زور بآساني أتوانين شواز راس دروستكا بلين خوش بيستان بوندا كوتاي دينين ببرغي دومي برنامج كمان تعالى برنامج دعاتو بيك دكينا وبخواي قولتان دسبيرين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: اسألوا أهل الذكر.
1: برنامج برسيارة كاني إيوة. برنامج برسيارة كاني إيوة. بولام دانوي برسيارة شرعي كاني إيوة هاوريو بسراني محراب. برنامج برسيارة كاني إيوة هرجارو لألقيك دا. للايني شغل ما مستياني شارزا لبورجيا وزكاني شرع دا ولام دتريتوا. برنامج برسيارة كاني إيوة. دروجاني يكشما سيشما بينشما كاجمير ديسر لبياني راستو خو پیشکشتان دکرید برنامه پرسیار برنامه پرسیار کانی

0: شكون هو خوا امرو سنتي مؤكد في غمرنان جاب ذكر نودا
1: ان شاء الله
0: اما خالج الحمد لله ان شاء الله بسلامي برد يكشم ودوشم وسياشم مش لبيري نكن واتا روجستي كان ان شاء الله
1: خواجه زاد واتا ان شاء الله
0: ما مساجيان سؤال كل ما مسايد درباره شیردانی کچکان منو خوشکبر رزکان منو شیره در کارتهی که تره بوش امام حنفی مذهب امام الحنفی علی قطره شیر بخوا عدیت خوشبرای منالکان بو امام مذهبی شافعی علی عدیت قرش کرد تیر بخوا او جاد ابن خوشکو برای یکتری بو بلگی مذهبی شافعی لفظی اوان بقواتره اما یک تیر بگیم
1: بله بسرد
0: در موبایل کم و جمله خوشکانی ما مستحوشاره بیه
1: دست ماز کم من هدو دست ماز کم هدو دست ماز کم هدو دست ماز کم بسرد چاو باو که ای کاغمی
2: با مساجا سلاوی خوال خود و کمال قیبی
1: انشاءالله لطو لها کاغ امید جانی بیه
2: بیوی بی یا ربی ما مصاب خواب روز کرو که جعفرار ورگی کاغ شرزاد محویش کاغ شرزاد فاسق تخوشکان دکی
1: دستان ما سکم ساوی اما شالا او اما نبا ادبا کاغ حما او باو چیشی اما نکوری چا با پیری بخواد خلا پیای او خلا پیای او چاکی جعفران پیای من دون سالا شرطا
2: ما مصاجیان سؤالی
1: کم هیا فرمو
2: سيكرت خواب الدنيا تمالي خوالق الخيزان
1: وخيل خواب الزعب
2: كان كرت تيموتوا او دساني بازني ديانية ورا باب اعطوني بوبكم سبا دسم واحية
1: ايه
2: قردنا مع ازاقا
1: ايه
2: اي نهات ولا قلما
1: ايه ازا شناكا
2: زعزكم خانيكم لسر تابوك تردوا عالم قردنا مع ازاقا وخانوك تابوه لسر هذا اللي بعد بس ايه خويم كردو بري اي تن نازانم لا اخوة تاوان بار ابم يا تاوان بار
1: يعني بخانو بشر قد نازاناك
2: نبخ واي عالم
1: اي والله قناحيك والله قناحيك
2: نبخ دا يعني لملي من دامالا ولا ديواني اخوة
1: والله تو هيش اين يكي لقلنا ماوكا ما دام تو خانو دكي بناوي ويا مصبري
2: وحدي خوي
1: اما ديارة خو شرعنا بي افادي او خوش خوش ورقلي بلام او كجناب الحمد لله بيهاي ايمان داري وشوية دمالي خوا ان شاء الله كسكايتو ان شاء الله راستو دروستا اي
2: بخوا دو عمرو حاجك ما انكردوها بردو محمود جالي لقل خوما
1: اي تر اي تشيه يا براسنم
2: والله نحنم نحنم تشيه يا ماموسا اي بخوا بمسودين يا بخوا
1: والله ان شاء الله خوا ناسودين والله دل دیار خواهد تو خصل من نکردو قدر نکردو به همش یکی چیته پیش اومد
2: وی
1: تو کردو تا اما نایکی
2: وقتی خوی زن بر زن بوا والله خوش کردی من عمری کی کدو عمری کی نیو ناتشل لو خواه بزیابی ولی خالی که ای من و خوا علی قصی به هشت خوانی بره تنیا هر خوشی
1: خوانی بره
2: تنیا هر خوی دگل ما خوش کردی من داما و هنوز خوا خصوصی دگل ای و نبوش و کسی هر علی من
1: دی خوا خوا دروی خیری دم کرد لی برایش نیست منم که باید گردیش آسیب.
2: کره ولله دی خوا توان بر نبی.
1: ولله انشالله توان بر نبی. با او پیوی که بر مایی که جناب دفعه انشالله گناه بر نبی. ای
2: با قربانی تو ای مصطفی
1: انشالله بیوی بی خوا سلامتی انشالله بیوی بی قرآنی پیروز فرم ما یلفظ من قول الا لديه رقیب عتید هر وشه لو دم بیت درو چاکو خراب اخوال سر تدوسن جا جون بی بلی ولا بمنا ولا صعبتکم کابرا وانا هن وانا کو شر جونا کر بکری لگوا ایک گوا تا سای چا خطر روشی کام برادر ایک چون بو پرسی زلام یک بره روی ام بس یارکو ساوتی ورا یغنیش سرکو عیبه تو زی پیابه یغنیش یعنی چیزی یعنی صد جرگوان باشه دی تو خواه ما برادریه دی تو خواه ما خوشویستیه دی تو خواه ما دیاریه توی ببرا کرد اما هموی مخالفه خواه و پیغمبر و دورکوتوی لدین برواب که زلام هی ار جون با کلسری باو که رفیقه که ها لە لە قبرەکەش لەکە لە سەری باوکە والی باشە یاریچیەکان بینومە لە ناو ساحا کە شووتێکی فوتان توێتی جرێ بە دایکی ئەو جرێ بە باوکی ئەو جرێ ئاخر کاکە ئی هاواقەی چیەکە بۆچی جرێ پێدێ بە قوربان یا هەر ئەمانەی کە ئێستا سەیری میاری و میاریەکەن کابرا فەقیرە گۆڵەکەی بۆ ناکرێت کەس خۆخوا چۆرەکە ێ بۆ خوا چۆریکە بەخوا لە تۆ حەست باش حەزەکان گۆڵکە کە نایکایتر قوڕەسەر بۆ خوا چۆریکە ئەوانە خراپە باوکی کاکاتر شەڕە جوێن حەرامە بە هیچ شێوەیەک نابێ شەڕە جوێن بکەی هیچ پاساویکی بۆ نێنیتەوە باوکی کاکا ئەنەس
3: ئەوسایجان سلام علیکم
1: سلام و سەر چاوم باوکی کاکا ئەنەس
3: دەستەکانە بازێکم کور باش قوربان
1: خوا لەگەڵ ئەنەسی کوڕی مالی کا حەشرمان
3: آمین ئەزمایل مامۆسایجان وەڵا بڕا بڵێین ئێمە لە دەرەوە نا ئێمە سواز بخوای گەورە ئەلحەمدولیلا ئەهلی نوێژۆین بەڵام جاری وایە بڵین لە ماڵەوە مناڵەکان ئاواڵێن وەرە باوە با گرێوێ بکەین لەسەر شتێک ئەو شتەمان بۆ بکڕ ئەوەمان بۆ بکە نزایکرا هەروە بۆ خۆشی شتێکی ئاوا کەین نجامە
1: کەناڵی گرە و حەرامە
3: بەڵێ
1: گرە و حەرامە چکم بۆ من قەت پێم خۆش نیە تۆ لێم بیتەوە توش پێش خۆش نییە من لێم بەڵام ئەگەر وەکو ئەوەی کە مەسە بڵێین بۆ نمونە بۆ بیرتیژی لەسەر هیچ نەبێ سەریجە بزانام زاکیری من باشە بیر و هینم باشە مەسەرگە جەناب داگرەوێکەکەم لەسەر شتێک یان کاڵم لەسەر شتێک بڵێن ئەڵێن ئەو شتە چۆنە یا ئاوایە ئەوان نیە بەڵام لەسەر پارە نا لەسەر شتنا ئەگەر لەسەر شت بێ ئەوە ئەبێ بە حەرام خراپ ئەیخوازای تۆشبات کاکە توانە جوابی پرسیارەکەم ئەو خوشکە ڕووناکم خوشکم دەڵێ ئێمە تەسبیحاتەکەین تویانە ئەگە بەدەستی چە بیکە گوناحبارە بی فەرمودەی پیغەمەری لەسەرە پیغەمەر سەڵ سە فەرمێ بەدەستی ڕاست کە تۆ بەدەستی چە بیکەی مخالفەی سنەتەکەی مخالفەی سنەتەکەی باشتر وایە چاکتر وایە خێری لەوە زیاترە کە بەدەستی چە بیکەی بەدەستی ڕاست بیکەی باشترە چکم دەستی چە بیکەی زکری خۆیە ئەوە نیە عیبنەوێت تاراتی پێگری ئێوە نیە لە جدداکەندا لە لە پێشا خۆڵی چەپتداکەنە لە پێڵاوەکان تا لە پێش قاچی ڕاست و اینجا قاچی چەپتداکەنە دەچی بۆ تەوالێت دەڵێ بە قاچی چەپ چۆرەژ ئانیش زکری خۆیانێ دایکی دایکم دا دەڕووناگیان کچەش دادە دڵنیاش فەرمووی عالەمی جن خواردن و خواردنەوە و خەویان نییە ئەو بە پێچوانەوە مەلایکەتە ئەو مەلایکەتە ئەو برایی کە وای فەرمۆ لی هەڵە بۆ مەلایکەت خواردن و خواردنەوە و زاوزیان نییە ژن و مێردایەتیان نییە بەڵام جانەوی جن خواردنیان هەیە خواردنیانەوە نیە پێغەمەر سەڵ سەڵەم فەرمێن کە خواردنتان خوارد بسمی لا بکەن بۆی شەیتان لەگەڵتان نەخوا شەیتان لە جنە باشە پێغەمەر فەرمێ ئەگەر بسمی لاشتان لەبیر چوو لە دوایی بڵە بسمی لای ئۆلی و ئاخرەرچێکی خواردبێ ئەیکا بە وەناقی و هەڵێنێتەوە ڕشێتەوە ئەوە نیە دادەگیان خواردن ئەمە دوو پێغەمەر سەڵ الله علی وسلم هەل لە بارەی وکە پێغەمەرە فەرمێ ئێوە لە ماڵەکانتان کە چوونەوە سەلام بکەن بۆی شەیتان لە ماڵەکانتانە دەرچێ ئەلێک شەیتانی مەلعون کە تۆ بسمیلاکەیت و سەلامی شەکەی کە چی تۆ ماڵەکە ئەڵێ ئەم ماڵە نەخواردنیت یا نە جێگەی ئیسراحەت و حەوانە و خەویتیە باشە ئەوە مەسە بڵین بەنیسبەتەوە ئەنجا ئەی پێغەمەری ئەکرم سەڵ الله علیه وسلم نافەرمی ئەگەر خواردنێکە لە دەست بەر بووەوە هەڵی گرەوە فویەکی لێکە و بیخۆ بۆی شەیتان نەیخوا ئەی پێغەمەر نافەرمێ خواردنەکانتان سەریان برێنەوە بۆی شەیتان لیان نەخوا ئەی چۆن دادە دڵنیان لە بەرەوانە ڕێز و حرمەت مەیە هەڵەت تێگەشتەوە مەلایکەتە نەک شیاطین باش کاکە سەرکەوت فەرمووی ئیشم نییە خی گەورە بخاتی ناوە جوانەکانی خۆی دەرگای خێری لێ بکاتەوە خوا کاسبی هەڵاکا بەنسی بێ کاکە سەلاحی برا گەورەم لە درۆکردندا خاڵە سەلا ئەڵێ درۆکردن فەنە منەزانم لە سەر مینبەر لە سەر مینبەری پێغەمەر کابرا درۆکە ئەڵی کاکە ئەو کورە بۆ خاتی خواستەمی بە درۆکەڵێ ماوەسەگیان تۆ نازانی بەو درۆیە دڵی خەڵ خۆشەکەم دڵی خەڵ ئیماندارەکەم دڵی خەڵ بەهێزەوە کاکە لوقمانی برا گەورەمان
0: مامۆسەگیان خوای گەورە سەربەرزی دەکەم
1: خوا لەگەڵ حەزەتی لوقمانە حەشرکە
0: ئیماندار بیشەڵە
1: خوای گەورە موفەقەکە
0: خوای گەورە ئافوکە مامۆسەگیان
1: بەڵێ
0: والله سؤال ما بقول لك خصمتا ايش هاي ما تشينا ناو مزقوتو الله نيجي جماعه خيري بيسو حو نيجي يا
1: دي
0: انجا علي الرجي زي كما خيري زياتر لا يفاسو خيري حم زياتر يعني بو
1: باش كاكا جاري امي صفيه كم في غمر فرمي خواي جل جلاله رحمته بركتي خير جن بس صفيه كم باش ان دوام باش ان سيم بو يزوبشي بو مزقو بوي
0: زوجي
1: أما خالي خالي دو في غمرة فرمي صلصم بوي ترتيب الصفا كام كري الصفا أنا همي وكو ملائكة ملائكة كان يشتغل مع عبادتك بوي ترتيب كي جوان كري استسيريكا إما بداخو جاري وايا خلق زودية أتشيل دعا دانيشي يا مثلا صفا كان شاشن خلق يبسر خلق عباز الله دعوة شي بوي سبعي جمعية برادر الدرنية كشي يبنا أو خلق عباز أو يبو صفيق بدي والله خير ناقة چکم تو زوناتوی اچی جی خلکش تضایقه که عزیتی خلک ده او گناح ده که و او خلکش که صفکر ریک نه که اجر گناحه که چکم پیغمبر فرمی صلی اللہ علیہ وسلم فرمی خواه سیری صفی کی لارویر نه که لارویر نه که انجا که که لقمان جان امام شرد وای لناو وسط آبیه یعنی امام بی وسط آبیه بلام اگر زیادی انها بو مثلا بلین زلم یا دوان زیاد و بیش که تو لای راست ها قیده که اینه جاری وای لانه لای چپکه خیر تر بیه با چی؟ لبروی لای راست ما شالا رشتو با سری امسر لای چپ کسی لینیه امام بی لوسط آبیه نه بی لای کی لای رستنگ بیه لبرو لو حالکاتا ابی او برانه تیه بگن که انشالله لای راست ولاي تشب وكو يك توازن الرابع قرن ان شاء الله وهدول الاشياء خير انا قا اما هو دجا نامي اعمال ما ان شاء الله للروج قيامتها بدستي راس ما ولا قريب نامي اعمال ما ان شاء الله خوي غره بدستي راس ما انا شي ك سلي شيا وقمران نامي اعمال يعني بدستي تشب ان شاء الله ورا قرن
0: يا ربي خوي غره فاداش تبات وخوالي راسي
1: لقيت تو شكا كاكا لقمان جان ابراهيم كنترول دفر مكات بداخ وتوابو اتر باوكي كاكا اميريش داوا كم دو خوايا خواي قولد لي براجنا كم نرمكا ويقدنت ازاكاو ان شاء الله اوشتال دليا نمينيو خزاني كي بختورو اسو دبن مان بهجتي قولو دل دفر مي شيردان اما كاكا مان بهجت جيان بشاراني خوشي اما سير جور براي خوشكو براي مان هي براي نسب يعني منو خوشكو براي كاني خون خوشكو براي براي ديني وكو منو من بهجت براي ديني مانا نوري چاو مانا تاجي سر مانا و براي شيري شه يعني مثلا من شيري هر افرتك بخواروه كچاكاني لمن حرامن و هر كچيكش شيري دايكي مني خواروه لأما براي كانم هموي حرام همي بخوشكو برای شیری باشه اما که مذاهب کان ده فرمون او ده بخوا او ده بخوا من بقناعتی خوم مکو خدمتکاری کی ام پیامه بقناعتی من باشترین حل او شیره کی ندرت یک درای حذری دی ورگره این عمل شو او مسلک پنیر او اما باشنیه مادم حتی دایکو باوکی ایمان زوربه زور یعنی اوانه که به طیبتی دایکه کن حول یعنی داوه شیر بند بو مناله بوی سوین مناله کشکی نیاتی یعنی اوانه بیل خواه ناسی بوی اوانه اوانه که یارمتی او خواه جزای بطر بلام هنده که یعنی بوی شیره که آیاتیه مثلا بو نمونم خزانه که من شیر یا با برازایی که من یا با خوشگزایی که من بو اوی سوین من کشکم نیم بوان یا اوان کشان نیم بکری من اوه اول بر اوه جالب بر خوان لیه دور که من با قناعتی خوام باشتن حال اوه که انشالله خوامانی لیه با دور بخین و شیره که من دپین اترک شکر کر زنوز خوازی لگل یک تر برنامه که تاو داو لخواه کم خواهی گوره کتایی به نخوش یکن بینی خواه درگای خیر من لیه کتو خواه درگای شر من لسد داقا خواه لم روشو مبارکا کدی محرم خلق بو خواه بر روشو خواه مظلومکان سرخاو ظالمکان یا هدایت یم با یا خواله ناو یم بری خوای به درد کی فرعون یم بری ام فرعونانی سر از جیانن لا لم هم ولاته طال کدو برسیتی تینیتی خرشتن بس ام خو کان خوای بولت یم میا خوای به جون دیکاری خوله ناو یم بره خوای سکینت خیت دلی امو خوای صبر من بیتی خوای شفاین خوشکان بی خوای شفاین خوشکان بی خوای شفاین خوشکان بی گجی کی جوان من در ولاته قضا ولا توشي اوي نبو لبريطانيا كاكا سامانينا خوش فاي با خوش فاي موسع الزير با خواه الرحم بحاجي برشتوان مكي برشتواني بي لدنيا ولا قيامة خواه او دزقاياني كا هاو كار من بون يعني متين داين اساسيال كاكا حاجي ربارو او برانا يا ربي خواه موفقيا كاكا هاو كارمن بوي بخشي راديو محراب بيستروب توتر بيه واني كخلي لكان ما بوشاكي وغلا خلي لكان اقادار ما واني جو ما ليقرن خواه جو ان ليبقري بدن يعني بشي ريز ما ليقرن ريز يعني بقري حرمت ما ليقرن خواه حرمت يا بباردي خواه درقاي خير لخوش كي بريز وبحرمت مداد دلنيام كي توانا وطاقت بي بكاكا توانا قلات زي صلاو لقلات زي بروناكي خوشكم خوار روناكي بخيت الدل من روناكي بخيت المال من روناكي بخيت غلات من لفتنة بدور من كي خواه خواه كاكا سركوت سركوتو كي لدنيا ولا قيامتا درقاي خيري لهم كانوا كاسبي حلاي من كمسي كاكا صلاحي خواه من خواه إصلاحي حالي همو مامكا خواه إصلاحي مالو منام خواه درو بدور من كا خواه واما لكي درو نكي انشكم درو خو لعنتي لك دو في اغمار صلى الله عليه وسلم يجي من صمام بحيش شوية نابي درو بكا إلا درو مصلحة نبي خواه قول الرحم بمهجتي قلو دل مامكي خواه كفتكار ودامايوي نكي يا ربي خواه سرفرازي دنيا وكامتي باوكي كاكا امير يا ربي خواه قول الدلي او خيزانه او براشنم نرمكا كقردمت آزاكا كتو او اندبا حرمته لقال يا حرمتي لقبا باوكي كاكا انس خواه لقال كاكا ان امامي انس دا انسي كوري مالي حشر كابو خاتينا او جوانكي كاكا لقماني برئيس خواه لقال حزتي لقمان دا حشر كاب خواد بلا مصیبت بدورت کابراکم خواد بیسرانی خوشید به پاریزی خواد ساخه کم من مقدر به پاریزی فلاحکان و جوتیارکان لکوکروی دانه ولکان خواد دانه ولکان لعافت به پاریزی خواد بخاطی گوری خواد منالی نمنالی بره وین خوشی شبایی به ویجیرای بوی روزگر که مشیره بوی حلکه بوی قرزی بوی دفکه اوشوی نکنو شوب که اوشوی نینا جن بینه یار خانونی خانی حلالی بنسی که خواه بخاطی گوری رحم بخون کارو قطابی چاو گرشو جوانا کمان که آنی لپولی دوانزان خواه یر متیام خواه ام نعمتی ابن آسای ششما پیر روابی نعمتی که گوری ام کردسانه من لمحند لنخوشی لبلا مصیبت بپاریزی فیتنکه و کجانو تو نیلی هل گرسی تو خواه گوری دجمنانی ام دینه دجمنانی ام قرآن دجمنانی ام اسلامه یا هدایتی اما یا لنامه رحم بسر پرشیارانی رادیو محراب ببرایانی کنترول ببیسرانی خوشی بحاجی پرشیوان که پرشیوانی بیلگل او خوشکو برانی که پرشیوانی رادیو محرابن و پیوستی رادیو محراب جمعه خوال دنیا و لقیامت پیوستی تان جمعه جمعه رحم با افرت با تمنکان من با رسپکان من با گنز جوانکان من با معلومنال من با نشکنکان من با دراسکان من با دزگا خزمت گزارکان من لعاول کاربال شرالی لرگوبان نفوز جنسی الحمدلله خواه موفق یکا او برانا خریکی جادو رگوبانا کن بو من خوش کن هی دوکانو بینی دوکانو رانی او منه چاک دکن یا امی بم در بنی خانو کلاروانا چاک کن یا نو شارکا رکوپیا کن خواه ای گورا موفق تان کن برانی شارانی شارکا من پاک کنو دزگاه خزمت گوان او کاربان شارانی نفوز رگوبان تربیه صحا خواه موفق یکا او کارگزارانا خواه اجازان بیتوا خواه جزاین بیتو خواه پاداشتیم بیتو یا ربی خواه گوره لبلا مصیبت بدور من که رحم بغریبه کن من که خواه یا ربی خواه شفاب و نخوش کامه بری دعا کامه لی قبول که آمین آمین والحمدلله ربنا و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین و السلام علیکم و رحمت الله و برکات
4: برنامه پرسیارکانی ایوه با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواه حج و عمره پیشکشتان دکرید برنامه‌ی پرسیارکانی ایوه

چند دقیقی فرموده پیغمبر صلی الله علیه و سلم درباره نویج. عن ابن جریر ابن عبد الله رضی الله عنه قال: بایعت رسول الله صلی الله علیه و سلم على اقام الصلاة و ایتاء الزکاة و النصح لكل مسلم. واتا کری جریری کری عبدالله دیارت و دلی بیعتم با پیغمبری خواهد و صلی الله علیه و سلم لسر انجام دانی نویج و زکات و دلسوزی و آموزگاری با همو مسلمانی. ام فرموده متفق علیه. عن ابن جریر رضی الله عنه: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر. هل كري جريد ورزاي خويلب دجرت وكدله پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي پنج نوج فرزكان جمعة وجمعة كفارة لا بري گناه نيوانيانا اگر توشي گناه گورا نبي پيشوا مسلم جراويتي. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. واتا عبد الله كري عمرو كري عاص رضي خويل بدله پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي من دالکان تان فیری نویش بکن لحوت سالی دا لده سالی دا لسر نویش لیان بدن و جگیان با جیا بکنو. ام فرموده اسنادک حسنو پیشو ابو داود گیراویتیو. عن عبدالله بن عمر رضی الله عنه ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال: الذي تفوته الصلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. واتل عبد الله كري بيشو عمر كري خطاب ورزاي خواي لبيد يارتوكا پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم فرمويتي: اوي نويجي عصري بروا وك اووا يمالو منالو ساماني لدز دابي. ام فرموده متفق عليه. عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة، وعليكم بالسكينة والوقار، ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. واتا أبي هريرة رضي خواي لبدله پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم فرميتي: أجر جوتان لقامتي نواجبو بهواشيو لسر خبرون ونواجو فلمكن چند فریا کوتن نهش بکن اوش کفریای نکوتن تواوی بکن. پیشوا بخاری و مسلم گرایانه توا. عن عائشه رضی الله عنها عن النبی صلی الله علیه و سلم قال: اذا وضع العشاء و اقیمت الصلاه فابدأوا بالعشاء. واتا داکی ایمان دارن عائشه رضی خویلی بیل پیغمبری خواوا صلى الله عليه وسلم دجرت وكفرميتي: اگر خواردن دان راو قامتي نوش کرا لپش دا دس بخواردن بکن. ام فرموده پیش بخاري يراويتي. عن انس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة فليصلي اذا ذكرها، لا كفارة لها الا ذلك. وتلا قوله تعالى: وأقم الصلاة لذكري. واتا أنسي كري مالك رزاي خواي لبي دالي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي: هركز نوجي كي بيرچو يان خوتبو هركات بيري هاتوا بانوجا كي بكا جگلوا هيچ كفارتي كي تري نيه.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
2: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا الله.

العزيز، لك مقاليد السماوات والأرض، تبسط الرزق لمن تشاء وتقدر، فابسط لنا من الرزق ما توصلنا به إلى رحمتك، ومن رحمتك ما تحول به بيننا وبين نقمتك، ومن حلمك ما يسعنا به عفوك، واختم لنا بالسعادة التي ختمت بها لأوليائك يا باسط اليدين بالرحمة، يا صاحب كل نجوى، يا منتهى كل شكوى، يا كريم الصفع، يا عظيم المن، يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها، يا ربنا وسيدنا ويا مولانا، يا ربنا ويا سيدنا ويا مولانا، ويا غاية رغبتنا، أسألك يا الله ألا تشوي خلقي بالنار، يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر، يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، ولا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره، اجعل خير عمري آخرة، اجعل خير عملي خواتمة، واجعل خير أيامي يوم ألقاك. اللهم لك أسأل وبك أتوسل وعليك أتوكل، وبعزتك أستنصر فانصرني، وعليك أتكل فإلى من سواك تكلني، فنعم النصير والوكيل

نویجی که با کامل خیر و پاداشتی 27 نویجی تاکی هیه. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی صلاة الجماعة افضل من صلاة الفذ ب27 درجة. واتا نویجی با کامل گورترو خیرتر لنویجی با تنها به هنده 27 پلا. پیشوا مسلم گراویتیوا. دوام نویجی با کامل پاداشتی حجی کی هیا. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من مشى الى صلاة مكتوبة في الجماعة فهي كحجة. واتا هر باوردار برواب ومزقوتو بو انجام داني نويجي كي فرص با جماعتو كومل اوها وك حجيك وهايا انفر مدية لا صحيح الجامع دهاتوا. سيم هو كارب ولي خوشبوني تاوانو قناها كان. پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس غفر الله له ذنوبه. واتهر باوردارك دزنوج بشورب ونوج بدزنوجك تواو دروست باشان برواب وأنجام داني نوجك فرز لمزقوت ونوجك بكاد لقل خلقي دا أوابر وردقار لتاوانا كاني خوش تبه. پیشوا مسلم جراويتيوه. چوارم هوکار بورزگاربون لسزای پروردگار. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من صلى لله 40 یوما فی جماعت یدرک التکبیرت الاولى کتبت له براءتان، براءة من النار و براءة من النفاق. واتا هر باوردارک لبر خاطری خوای گورو پروردگار چل روج نویجکانی بکومل لمزگوتا بکاتو بقاد با الله أكبر يكم واتا الله أكبر نوجدا بستن اوا پروردگار لدوشت دي پارزي لآگر واتا بآگر سزاي نادا ولدوروي واتا بدورو ناج مردري. فرمودك پیشوا مسلم گراويت يوا. پنجم بانجام داني نوجه كي بكومل كشكي كد بودروز دكري لبهجدا. پیغمبر اخوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي من غدا إلى المسجد وراح أعد الله له نزله من الجنة كلما غدا أو راح. واتاهر باوردار برواب ومزقوت بيانيان وإواران أوا پروردگار بوهمو جارك روشتني مالو كشكيكي بودروز دكا لبهج دا. پیشوا بخاري جراويتيو. ششم أواني نوش با كومل دكن ميواني پروردگارن. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من توضأ فی بیته فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد فهو زائر الله وحق على المزور أن يكرم الزائر. واتا هر کسی دزنویج بشورد لمالا و با دزنویجی کی تواو پاشان برواب و مزگوت اوا میوانی خوای گورو پروردگاره و حق لسر اوی کسردان دکره رز لميواني بقري. ام فرمودية لا زنجيري فرمودا صحيحة كان دا هاتوا. حوتم اواني نويج بكومل دكن لمزقود ملائكة بويان دا بارتا وو داواي لخوش بونيان بودكن. پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي الملائكة تصلي على احدكم ما دام في مصلاه ما لم يحدث اللهم اغفر الله اللهم ارحمه. واتا ملائكة كان داويل خوشبون بو او كسانت عندك ما دام لمزقوت نويجي بكومال كردوا اگر دز نويجي هبيتو وآزاري كزندا دلين خوايا لي خوشبو رحمي بيبكا. پیشوا بخاري گراويتيوا. هشتم نويش كردن بكومال هو كار بو اوي با خوشيو كامراني لدنيا دا بجي. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من راح الى مسجد للجماعه فخطوه تمحو سیئه وخطوه تكتب له حسنه ذاهبا وراجعا. واتا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی هر باوردارک بروا بو مزگوت بو کردنی نویجی با کومل
او همو هنگاوه کی کدینه تاوانه کی ریده سرده تاو هنگاوه کی تریشی چاکه کی بوده نسره برویشتنو حت نویشوا ام فرموده لا صحیح ترغیب و ترهیبی شیخ البانی دا حتوا نویم او کسانی کنویش با کمال دکن اگر دیار نبن ملائکت کن بدوین دا دگرین پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمویتی إن للمساجد أوتادا الملائكة جلساؤهم إن غابوا يفتقدونهم وإن مرضوا عادوهم وإن كانوا في حاجة أعانوهم واتا پیغمبر خوا صلى الله عليه وسلم دفرمي بيگومان مزگوتكان ميخو پايان هيا وملائكتكان لسري دادانيشن اگر او باورداري بردوام نيوجكاني بكومل بكا پاشان لمزگوت دابرابتو ديار نما بي او ملائکتان بدوائی داده گرن جا اگر نخوش به او سردانی دکن و اگر ایشوکارو گرفته کی بو حاتبه او ملائکتکان هاوکاری دکنو گرفتکانی بو چاره سردکن ام فرمودهش لازنجیری صحیحه کنده هاتوه

لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة

ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل

وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ

بسراني برز راديو محراب لا ماوي رابردودا جمان لا ختمي قرآن بيروزبو بعد دنجي ماموستي قرآن خن صلاح بخاطر خواهي قورو پروردگار قرآن بكاتا زاخاوي درو دروني هم ولايك من.

سخطك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك.

0: ده صحيح كان ده زنجيره برنامجك لرقي وما مصا محمد ملافاق شار زوري شار زمان دكا برجنامي بيشوا وقدوي مروفاتي ام زنجيره برنامج نقشه سازي جيانا بابو باشترين جيان كردن بيساري سات بسات يم جيانامه برلشكو هيبي
1: بيوي سهر كسي دي بختور بي سركوتو بي بهرور بي ابي جياني ابيوز
0: جيانامي بيغمبر لقران وفرمود صحيح كان
2: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما بعد، لألقيش نويج جانا مي بيغمبر إخوة صلى الله عليه وعلى آله وسلم دينه وخزمته. لو أني في الشباب أسي مسلمان بني عبد الله كريم السلام أنكر جورا بيايو زاناي جولك كان كاتك بسي في غمرها تتابع عليه الصلاة والسلام هاد بولاي لك بركي بردم مالي أبو أيوب أبو أفرمي جملة أبو يك متيب أهل مدينة فرمي يا أيها الناس أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس والنيام تدخل الجنة بسلام. أي خلقنا نبدأ يكثر صلاة ولا يكثر كن في بندى خدماتي بأنجام بقينا بشو شلون يشكن كاتي خلقان خوتون أجر واب كن بسلامتي دشنا باشتي خواه ببي سوتان ببي أشكنجة ببي أزاش أو بوفرمي كخلقان دور كوتنا وشو ما بردمي سيبر سيارة ليه كوتهم سيبر سيارة ليه كم بيغمبر نبيه لسه زاوية هيش كسيناء زاني برسيارة يكم نشانة آخر زمان شيئا دوم نشانة یکم خواردنی بهشت یکان چه کاشن ناو بهشت و سیم پرسیاری او بو اذا سبق ما الرجل ما المرأة نزع الولد الى ابيه بوشی مناو هندی جال لباوشی دشی یا هندی جال لدائکی لخالویانی دشی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرموی اذا سبق ما الرجل ما المرأة اگر آوی پیاو پیش آوی آفرد کو لپیاو دشی اگر با پیسوانا شو بیا با پیسوانا در دشی. پیغمبر صلی الله علیه و سلم او مزگوتی خوی بنیاد نا و زوی اکی کری بد دینار د دیناری عالفین عید مسقالی است مسقالی عربی است شوار لدو من علی بابا و شیکری سهل و سهیل و بناقی مزگوت اکی دانا ببرد و دی فرمو هذا الحمال لا حمال خیبر هذا ابر ربنا و اطهره اما حمالي راستقينا اما يكتب مالي خويكي بو مزقوت نقواني لخيبر ابو سرطو ساماني جولك كانو خوان ديكر اي فرمو خوايا پاداشر پاداشي قيامتا خوايا رحم بانصار و مهاجر كامكي. روايتك من هي لا ليس فيناك مولاي پیغمر وصل الله صلى الله عليه وسلم كاري بو افرمي لو كاتيا بينيم پیغمر علیه الصلاة والسلام بردی بناخی دانا ابو بکر هاو بردی شتی دانا عمر لولا بردی شتی دانا عثمان لولا بردی شتی دانا خوالیان رازی بید. پیغمر صلی اللہ علیه وسلم فرمی هؤلاء ولات الامر من بعدی امانا دا صلاة دارانی دوائی منن. ام حدیثا لا هند علماء اسنادکی حسنا لا هند اشتیوکو الشیخ البانی ضعیف. ابو سعید خدری فرمی لو ساتیا عمار یمی شی خشتی اکمان هلا گرد او دو خشتی هلا گرد پیغمبر صلی الله علیه و سلم تپوتوزایی بو بوی سریو فرموی عمار ویح عمار ای هاوار با عمار تقتله الفئه الباغیه جماعتی شی یاغی دیکوجن او بانی انا کابو بهش کسی اون از بانی کن بو دوزخ عمار اش دی فرمو اعوذ بالله من الفتن فنا گرم بخوالا فتنه کا دروایتی چترا هات فرمی دو خشتی هلا گرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمی یا عمار الا تحمل ما يحمل اصحابك بوكو ها ریانت هر یکی خشتی هلا گرن تو دو خشت هلا گری و تی پیغمبری خو من می پاداشم زیاتر به پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمی ابن سمیه ای کرک سمیه خلکان یک اجریان هه بلام تو دو اجری هه آخر زادک شربة لبن آخر خواردن و رزقی تو لدنیا قماشیدیک اي هوار لعمار جماعتش ياغي ديكوجن ام اوان بانكا بو بهاش بل ام اوان باني دكن بو دوزخ عمارش فرمي اعوذ بالله من الفتن فناقرم بخواله فيتان طبعا لا لزمان امام علي ابو عمار خوالي رازي بالرزي امام علي ابو خوالها مصحابه كان رازي بيرجع وازي لشري الصفينه فرميك زور متوني عشان قران او دزنك الا شير نبي باب الشير ناهم اخو حج يعني هجني ارشيري الشير هي خوال دوتي انا لله وانا اليه راجعون في عمر عليه الصلاه والسلام فرميتي اخر خوال نوت شير بلا شما اخر خوال دائما بيوب الشهيد حسن بصري فرمي لما بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد أعانه عليه أصحابه كاتب بيغمر عليه الصلاة والسلام مزقوتك ابن يادناها والان لقل بيغمر صلى الله عليه وسلم بجدار من لدرس كدني مزقوتك وتيان آية سقف يعني سقفي بوب كين بو مزقوتك سقفي شي ريكو بيك فرمي نخي سقفي بو مكان ابنوه عريشا كعريش موسى وكتشون مزغوت تكي موسى كبر يغو ايواش بيكن بكبر بو يبيشي مزغوت روي طبعا لقدس بوكاتا بيشي مزغوت كبر بو دواي مزغوت هيشي كبريتيانا بو خور لي دايتو باران جو لي داي حسن خويا فرمي افرمي لزمان امام عثمان خويا الرازي بيت شوما مالكاني پیغمبر صلی الله علیه و سلم لتنیشت مزگود روسی کرد فرمود دستم بر زکر داد دستم گریش تا سخف کی مزگود باش شیوه درست کرد دیوار کانی با خشت پای کانی با قدی در خورما ریزی پیشی شوی سرکی با پل در خورما و پلی خورما و خالی انکر دستی جیره روایتی فرمود خالیش انکر دستی لسرتای هر چی بو هر پل خورما بو بس بوی بکو اینکه مصادر چی علی السلام بلام دواتر كبارانا باري نامزقوت همي تربو ناسا خولي عن كرده سري حتى خولي شان كرده سري جاي شان فرموي رأيت أني أزد في ماء وطين أمشي خوان بيني لخوما لناو قراوة سجدة مبلا وشو يريد في قدر قدري خوا باران باري قراكا جاها خولكا جاها تخواربو با قراوة بيانصم كسجدة يبر قراكا بناو شواني أبو حتى هات درو الناي السري بو ابن مسعود فرمي دين كالي اگر تو لمزگوتا شتي شي وات توش به پيويزنه به بيسري چك پيغمبر نيسري صلى الله عليه وسلم لبر خوا وليات الا مگر ناشال مزگوتا كه حکومت من پيغمبر صلى الله عليه وسلم بر شي بنيا دينا 35 متر به 30 متر بو 35 پاني و 30 پاني و 35 درجه ديواركاني بر زايد 2 متر ني بو بناي 1050 متر تكرر هم مزقوت إمام بيهقي له لا إله مزود دولا برا بيان صونو فرمي بس سيانزا روج دروس يانكرت سيانزا روج يبيشو لصالي حوتي هجرية كاتيكا خلكاني زور هاتنا مدينة وجماري مصومان زياد مزقوت نيجرت بيغمر عليه الصلاة والسلام بها والان يفرمي من يوسع لنا هذا البيت بهذا البيت في المسجد بيت له في الجنة مالك ابو فرمي شيء كريتو بخات سر مزقود ان شاء الله خو مال شي ذاتي له بهشت لروايتي دو ما من يشتري بقعه آلة فلان شا ملشي فلان كز ذكرتو دي خات يزيدها في المسجد زيايا كابو مزقود دي خات سر ان شاء الله خو مال شي ذاتي له بهشت لروايتي خو يقول لي خوش امام عثمان ب 20000 درهم او بارسه زي شي كريو خص سر مزقود بمشي ويا مزقوت 20 متر ببانيو 15 متر دريجي بوزيا كرا مساحه كي 1050 متر وبوبا 2500 متر اتاكي غمر وفاتك عليه الصلاه والسلام لزمان امام عمر قرب على اختر بكردي بس 1600 متر لزمان امام عثمان قرب على بكردي بس 1071 متر لزمان اموي كان نوتوبينج هجريه وليدي كر عبد الملك كر مروان أمريكا ملك عبد العزيز مزقوتي في غمر زياكة صلى الله عليه وسلم كراية 6965 متر لزماني مهدية كري هارون رشيدة زياكة كرابو بها 8905 متر لصالي 888 هجرية سلطان قاتباي كردي بنو 1065 متر سلطان سليمان قانوني كعثماني كان هاتن هلوكو خويل يكري يك متري زيانة كرت لزمان سلطان عبد المجيد يعني صار 1850 بوبا 1628 متر لصار 1950 ايام ميلادي ملك عبد العزيز آل سعود كردي بشانزه 1652 متر لصالي هزار ونصو هشتاو بينجا ملك فهد كردي بدو سطو سيو بينش هزار متر لدو هزار وحود بلو دواوا ملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود كردي بني ومليون متر أما آخر جماليتي هتا إسر النجر نجن كراود مالكاني بيغمر صلى الله عليه وسلم بثانيشي مزقود ومالكي بيغمر شن متر بوا صلى الله عليه وعلى آله وسلم هل مالشي سيو هج متر بوا سيو هج متر بليتي بوا لجوليشي حفا متري بهمو يو بهر شوار لاو حفا متر مربع حوشيشي هبوا لم لاو ديوار بوا لم لا شوا بپلی خورما جیره او دو درگاه ها بود درگاه یک با مزگوت چون سعی میکرد تا بیت مزگوت او درگاه چیشی بود بولا او بود درو بود درگاه کاشی درگاه اندز نکو پس قماش یه چرشیان کرد بود درگاه اما مالی چیه مالی جورترین مرو ولی خواهد سکر ارز سید ولدی آدم کافر مسروری همو مرو بعدی او پیاویك لخوار عرشي خواوا يكشوني بو دروس كدو اويش بو يكبرو ظلم كونيه اويش محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بلا پیغمبر كاني لخوارون لا آدم وحتى اخر اوانيش خوين لهم يعني قولت انا سفر مين پیغمبر صلى الله عليه وسلم بمشي ومزقوتي دروس كر پیشي دار خورمابو و پایاکانشي خود دار خورمابو لنزيشي لاي شوین او کوتاری ادا در خرمای چی دی ابو پشت ادا به در خرمکه اوستا او او تاری بم سمانان ده و به کلی که عبهات فرمی پیغمبری خوا بو چی منبر یک بو دروز نکی تا هم خلق بو بین له دوره او هم خلق چی جوی له قصد به منبر یک من بو دروز که سیپ له او لپلی دوم یعنی اوستا او تاری ادا لسیمش انا دانشت يعني لسا سيم دانشت كبيغمر صلى الله عليه وسلم شو سر من بركي أم داري كبشتي في ويدا أفرمي نوزنوزي في ليو وهاو همو أهلي مزقو جوان ليو ويا كم جار كشو سر من برك بيغمر صلى الله عليه وسلم دا بزيو باوشي فيها كدو دسي فيها هنا بدارك بيدنو فرمي لو لم أحتضنه لحن إلى يوم القيامة اگه دستم پیانه هی نه باوشم نکرده ایا او نوز نوزیلی ده تا قیامت حسنی بصری هم از دی فرمو او داره نوز نوزیه چون که پیغمبری لی دوکی و دو صلی الله علیه و سلم یعنی او اندب شوق و تامزوی با رسول الله صلی الله علیه و سلم ایا ابی امی مسلمان لو زیاتر تامزرو تر بین لو زیاتر بشوق تر بین با گیشتن با رسول الله صلی الله علیه و سلم نزیبون لی هم لدنیا شو هم لقیامت ها لدنیا بخو لقیامتی شو بابلو باي ان شاء الله لروايه كيتري انا سهات وبمجولا افرمي فلما قعد النبي الله على المنبر خار الجذع خوار الثور كاتب يوصم شو سال المنبر دارك دني لي وهاو نوزو زكا زياي كرت وكو دنجي جاوابو تقريبا وكو بوريك دنجي اوها افرمي حتى ارتج المسجد بخواره حزنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم عمو مزگو جویلیم اویز در خفتی اوی که پیغمبر لی دور کوتو توا صلی اللہ علیه و سلم دا بزیو باوشی پیغمبر دسی پیهنا سکت بیدنگ بو فرمی والذی نفسی بیدیه لو لم التزیمه سوین باوی جانی منی بدست اگر آوا باوشم پیان نکردایا ما زال هاکذا حتی تقوم الساعة حزنا على رسول الله صلی اللہ علیه و سلم اوا دنگی لیو اهاو لخفت باری بو تركوت نوي لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أم دارتي ليها لبر أول ريزي في أمصة باوشي فيها كدوا فرمي هيشتي أنا وبكالي أنا هنا أتا زماني إمام عمر بدعي فرمي دفني يعني كل شيء نكا فرمي بدفنيك با خلق بيروزي نكا يتدعي شكا خلق شتيكت كبيروز كده يثير الرواة بس صار رازنا بيته مزگوتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم طبعا یکم مزگوتا لدوای مزگوتی کعبه مزگوتی کعبه طبعا اول بیت وضع للناس للذی ببکه مبارکا و هدا للعالمین یکم پرزگاو خانو یک مالک بو خواد روز کرابه بو پرستنی خوای تاکو تنها کعبه
1: وبيغمري خوار صلى الله عليه وسلم مزيدك آخر مساجد الأنبياء آخر مزقوتي بيغمراني خوايا صلاة والسلام خوايا اللي طبعا يكم مزقوتي قباي دروس كرت باشان مزقوتي مدينة دروس كرت سيرك لما يكم مزقوتي خوي هزار نيوجه مزقوتي قبا هزار نيوجني هروكو نيوجه مزقوتي غانيتره أماش دليل بواني كدلين لكعبيا أكري بس مسجد حرام صد هزار بي مزقوت الدورة كان صد هزار نبت شكو تاخو قباء سرنا مدينة هو هر بيغمر يدبسيك صلى الله عليه وسلم أو يشهر بيغمر يدبسيك عليه الصلاة والسلام بو أمان هزار بو أمان أصحي لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد سي مزقوت هيك بيروز جي خويتي كخوتي بو آمادكي سفري بوكي لبر بيروزي وقوري يا كميان كعبة لدواي كعبة بشل صال أنزل بيغمر يعقوب قدسي دوز كر مزقوتي قدس عليه الصلاة والسلام بيغمر سليمان نوزني كردو سيميشان مزقوتك بيغمر عليه الصلاة والسلام لروايتك أفرمي الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة نواجه للمسجد الحرام كعبة صد هزار نواجه أم روايته صد هزار يتوتا روايتك يترمان أفضل من مئة ألف صلاة زور زياتر إلى صد هزار كواتوين نواجه كبك وكاكتر كإن شاء الله صد هزار لك زياتر ولا قريب أوشي نواجه كي زور زور طاو نبي اخوانا خواسته طبعا لي ورناجيري يا هر بتسلوي الصاز عليك ورجي ان شاء الله مش دكام يقدر تو باذن اخوه هي مزقوتك رسول الله صلى الله عليه وسلم هزار ولا مزقوتك اشياء ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة لاني ماني خان وكما طبعا ايش اللي خان وكاني في غمر ما وك حجزتك عايشة وايل الرزيبي ك في غمر صلى الله عليه وسلم ليا دفن كراوة يساج معه وتهم يشن سرداني كانوا زيارتك لهم مالي ها سرداني في غمر صلى الله عليه وسلم بوخوا مالي عايشة هي اشتوى بتنيا بويدم كتيونا حزان كان كبختانا كان بو عايشة خوي الراسي دايش إيمان داران خوش شويستين كزاي في غمر صلى الله عليه وسلم وباوشي شي خوش شويستين فيها ولا في غمر صلى الله عليه وسلم أفرمي نيواني مالكم من بركم باخك لباخك كاني بهشت وأفرمي من بري على ترعة من ترع الجنة من بركم لبرسر برزايك لبرزايك كاني بهشت روايتي دواثر من بري على حوضي من بركم لسر حوضي كوسر كواتا من بركت شو نقلك لي أبو أبي عندك دفرمي عبادة لا أبي دفقينة أبي عندك دارين لواشيو باشزيوش قازيائي كابي خاتسر أبي شكل كوتايشا سر زوي زياد دكري بو بهشت خليت سر ايوه مزقود بمشي ويد الوسكرا ابن اسحاق فرمي كاتي خلقانا و ارام بون اتر ستيغ نبو بو كوبو نو اينيش هر كسي بها تا لو كاتي لو اماد بو ان كاتي نيش بو ان يجي انك المغرب و عشاء بو يا بياني بو هر كاتي بو ابن عمر فرمي فتكلموا يوما في ذلك مسلمانا لنا اخوانا الروجي اميان قفتو قول كروتيان باشا بو زنغوليك دانا نوكو زنغولكاني قاوركان تا خلقان بزان كجوان ليبو بين بو مزقوتو نجي جماعات هنده هتروتيان بو نيكين با كرنايا قو كرنايا كاني جولكا خوشا مانايا كان هيفوي بياك اما كرنايا بيالك لرواية كثيرة فرمية أتمنى با ألايك دابني كألايك من هلك لو كاتيا يعني تركاتي نيجي نيوري مثلا لعصر هلك يعني كاتي نيجي عصر بو الشيوي يا الله هم كس أقيلين يسيجي عاصمة قبزاني ألاك إلي يعني يا لو أشي ديارنا بالله نشوينا أو يبدلنا أتمنى با أو الشبورة كبه واتكرنا كبه فرمية وهي يهودة أتمنى دبا زنولة كبه فرمية وشي قاورة فرمي لقد أعجبني أن تكون صلاة المسلمين واحدة زور في خوش مسلمان بيك وبين نيوشكان ولقد هممت أن أن أبث رجالا في الدور نيت ما لكاتي نيجا شتيككم خلكانك بلاو كما بناو هم قركوك ولا أنا كان أبلن كاتي نيجا كاتي نيجا بوي لقل أو باني أو أنا بين بو مزقوت
2: تر بەم شێوەیە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم زۆر نێزایەکی بکا تۆزێ مەینەتبار بوو بۆ ئەمە چارەیەکی بۆ بدۆزێتەوە کۆمەڵێ سەحابی یەک خەویان بینی چ لەوانە عەبدوڵڵای کوڕی زەیدە ئەفەرمی لە خەومە زۆر منیش خەفەتم بوو کە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم زۆر مەبەستی بوو شتێک بدۆزێتەوە بۆ ئەوەی کە خەڵکان بانکات لە خەومە پیاوێکم بینی دوزری سەوزی لەبەر بوو زەنگۆڵەیەکی بەدەستەوە وتم أري عبدي خواتو أم زغمولي بمن نافروشي وتجاتو بوشيتا وتم الله اللي يدم لكاتي ويا بوي خلق بيبو بان بو مزقو بو جماعة وتي لو باشتري بيا بلم تشيا وتم عادي بيا بلم تشيا أفرمي باني بيا وتم تي لكاتي نيوشا أم كلمانا بلا بان لا ولا تأخير رويشتم بلاي بيا غمر صلى الله عليه وسلم بوم جرايوا فرمي إنها لرؤيا حق إن شاء الله أم خواح قويش حق بو حق يكوم بيني بيتي فقم مع البلال برب ولاي بلال فألقي عليه ما رأيت أو كلماتي بيانو في جافر من قامت يشان ثلاثة كذا مهلا من الأخ وقيا في أن بان وايا وقامت لها فمن هذا الشيء برب ولاي بلال في ريكا وفي بلالي كين فإنه أندى صوتا منك شك بلال دني صافتر خوشتر لتو شي درسو كاتا اوي مؤذن بي باجو يدني خوش يدني صعب بو مسلمان اسفادي لكن اوي قاري قرآن شكا دني خوش يزيد القرآن حسنا قرآن جوان تردك خوش تردك في بيزار نابت آلي لا موضوع كرا أقرين دسينا خزمات باسي سودكاني هجرتي بيغمر صلى الله عليه وسلم لا أولو دس بيكينو ألين هجرت أمري خوابو او تا پیغمبر صلی الله علیه و آله وحی بونه ها نیت وانی هجرت کرد خواه شوی تو تا او کا تو کدم کوت کدی جی کافر کا چی تا نت وانی میکن هجرت عبادت پیغمبران هجرت یان کرد و علیه الصلاة والسلام پیغمبر ابراهیم یکم مهاجر او بو فرمی انی مهاجر الی ربی او بو هجرت کلا عراق او بو شام و لیو بو فلسطین و لیو بو مصر و لمصر هات او بو فلسطین و دواتر هات او بو مکه لمکه شو گرای او بو فلسطين پیغمبر لوط هجرتی کرد پیغمبر موسی هجرتی کرد دست فرعون لمصر و بو ارض کنعان که فلسطینی است خاله جیتر و صحابه کان شن جرایل بون مالا او به کفر می هجرت کن تواو حمی اندس یان شو لجن و لمنال و لسامان و لدولات و لحشش هیچ تی ولات پیروز نیه خوا پیروز لبرشونی پیروز کرد خاله چی تر وای سر که قریش حکمتش یه سر بخویه ولی زیری عربا باز او هیبو پارلمانیه سرشی که رمزیه که ابو سفیان رئیسی حکمتش یه که ابو جالو تاق مقیتی کات الشورا امرهم شورا بینهم لها مش فی نکام مسلمان پیوسته به شورا ایش که آدابی سردانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم کی بود با مالی ابو بکر بیانیان و ایواره کات دوانی آرن نشوا با مالیکس لکاتی دو عیش نشوا بلا ما قلنا سؤال بيوش تشتر وكتشوش إزازي ورقرتوه هو إما بين ما نوبي أبو بكر بسيب مالي بيغمر بيغمر قولت رسال الله سلام أوش أسايا قولت بسيب ولا يبسيب بسيب ولا يقول خالش يتر دوري الشيطان خوي كربو بياو اللي أو دوري خلافه يبيني كاتا بزوري مزانا الشيطان لهمو كاتا هستيارا كان دا هول بار روليك ببين يبوت يقداني برنامجو لبالوز ذكرا كان باش بخيرنا أقال أخوه خالشي تروي أوهم لا ينام ملة واحدة شكل كفر هم يك ملة دجبة في غمر مصر الله سلم قوى بني وعن من الكاكا خزمك سكال يكثرين صلي رحمان لبينا إيش هذا كفر إيمان هم يك صغر من في غمر بطنيا يك صغر ولو بنو هاشم لقل بنو مناف كخزمي في غمر صلى الله عليه وسلم هج من نري كان لو رجع بجداري وكو بنوين أكر خالشي تر قريان بالي هندي قريان لخوشي وي وكو قريان أكي أبو بكر رولي آفرتان بله كومالغا پيوسي بهمويتي پيوسي به اسماء خواردني بو آماده كالغال عايشه دمي بني كبسته هوال بيني مثلا حتى آخر جار باز با دوتابو جهل لأسماء إذا زليش ليه حتى أسماء بيت دور ببيني بوي با پيريشي بيدن كاتي أبو بكر خوالي رازي بها مسامانا كي بردوا خالجي تر پیغمبر صلى الله عليه وسلم أتا پاري وشتركي ندا سواري پشتين بو كواتا استغلال كردني اكثر شيء خراب خالیشی یکتر امانت پارێزی زۆر گرنگە لە مسلمانە کاکە ئەمانەت بەس پارە نییە وتارە دێ وتارەکە مەزبووت بێ قورئانە خوێنی قورئانەکە مەزبووت بێ ئەمانەتە بانگە دێ بانگەکە مەزبووت بێ هەر کەسابەت و هەر پیشە و ئەرک و ئیشی ئەکەی ئەن یوتقینەهو ئەمانەتە ئەو ئیشە مامۆستای ئەمانەتی مامۆستایەتێکە وەزیفەو هەیە هەر ڕۆڵێکە هەیە بەتایبەت أبي لا أستيك أبي كخلق سلو ما لبي بسبيري المؤمن من أمينه الناس على دمائهم وأموالهم هركات الجيش لثا أو أستي شوار دور خلق سلو ما يعني بيس باردي أنجتهم مؤمني أنجا براسيت وإيمان داري الطوال في غمر وابو صلى الله عليه وسلم كافر كان يشتى ما لكان يعني لا أودان أبو خالش يتر كاك النهني بيوستا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتابع أبو بكر فرمي من الله لا بشتكن هي النية لا من الله كان يشان كسي باسي أنك البوشوشين بو أشكو تكاشين ياتر دواتر بوشوشين لا إمام عليش باسي نكت لبروا لا بشتي مالي أبو بكر وأرابا نهيني كواتن نهيني لك أركاني دنيا يبيوست حتى شواني خوكين نهيني بو وتا إمام علي لشواني خويا دانا خالج يتر كافر وكو عبد الله كوري وريقد هر شنده مثلا للدكتوريه للهندسه لحرب وارش الدنيايه متمانه مان فيها به اتوين بكاري بيني في اسمان بخبرو ايشو كاري هبي وكو في غمر صلى الله عليه وسلم في سي بقى شخصيه ككافر بنا يا عبد الله كوري وريقد شي كري في غمر صلى الله عليه وسلم وشتريشي زور باش كواتشتي باش برشتي خراب مكره یکی لپی آب شکانی تابعین فرمی درسی به تلبا و تو شو بازار سیر کرد دو خورماه یا خورماهی شی باشه خورماهی شی خرابه هم شو سودای خورما خراب بکه که فرمی فلان کس بتو لای خوی درسیه ما برش داری و کرد و وام زنی تیغیش دی این نزنی ان الله نزع البرکت من کل ردیع خوای جورا برکتی داشتی خراب آن نیش دو استی خراب برکتی تیانی لب هدیس دو چیله خراب کری برو دیش دیش اکر که وی مای معاوی خوای رازی دی فرمی الغالي رخيص والرخيص غال سيام قصة استراتيجية شتي جران هرزانة شتي هرزانة إيش جرانة راسك أنا ولا شد هي شني في بيهين شتي جاي خرابة شني بيتي هزر لك الخراب لبرو إمام عمر يفرم لك سليه وإذا اشترى جملا فليشتريه طويلا سمينا واشتريه كريم واشتريه شاكرة اگر اخلاقی بدل نبود خو بازار رو هیکل کی دیاره؟ انشالله بازاریه. تو سعر آخری سعری که باش رسمی نه با بازاریه بکار. نه خرابی پریجی خوی بدستی او. یه لوانه که مینتیه با انسان. المرکب سو سوار بی خراب. اینطور مشتری خرابه سعری خرابه. و یه لب اختواری انسان. آویکا و یعنی سوار بی چی باشیه بی. بابلین ولاخه چی باشیه بی. سعری چی باشیه بی. خالجی تر حضر پیوسته امامی ابو بکر لخوی نشوناو نهش پیغام بشه ناو اشکو تکو علی صلی الله علیه و سلم فرمی بوست که کارجماری بینی خطر دیار ماری لیم ناو که عادت وش لحظه خود خوام که باشون کن خوی که ابر جوری کی تاریکه لپرام لی بسم الله خود دخیل دشون یک اولیا خالجی تر وی پیغام صلی الله علیه و سلم شتکانی زود بی سیاسی بود ابی سیاروش لغار که ابی علی سیاروش دوای او بیت اجازه فرمی سه جار ولی گره قصه دوباره کرده تو سه جار دوباره کرده آیی بس یک قمه خوارد و دعای بکرده ایم لای مهم باید سه جار دوباره کرده و اگر ایچی بپش میاد سه جار ای فرمو یا رحمه کالا لسواره ما ای فرمو مسکومه ما علامتی تی تطاق که واتا زور شده تا سه جار یکی قصه جولی نبوای حتا سه جار باید دوباره کرده و پیغمه صلی اللہ علیہ وسلم تید لسواره ما دوباره نکرده روزی دوشنبه روزی که دیاره لدایک بودی پیغمبر صلی الله علیه و سلم و سفری مکه و گشتنی مدینه و وفاتی از زور بشتی تیاروی داره. پیش من به هوا گریه بله. پیغمبر صلی الله علیه و سلم لوش آخرش زنی قریش نقش پلانیشیه. ابی یکی برای هوا گریم هم بکه. همه هوا لکانی قریش بینی با پیغمبر صلی الله علیه و سلم. باید بزنن نقشی دعاتیان سیده. یقین بله. پیش من به یقینه. دل نیابی لسرکوت نیخوا لپشتیوانی خوا. این الله معنا. ابی آد دل نیابی. ما ظنك باثنين الله ثالثهما اقل فز بخوانا بسي شكان ناكر زور جرينجا سبب كان بغري تبر في غمر صلى الله عليه وسلم وتا دليل كي جرت تبر كخاشا شيخ ابو ريخس باش ترزانيت وشتري باش دليل خواردن بارا كلوبل خوشارنا ولا دجمن كا
3: كواتا همو سبب دبي بقري تبر وباور بخواها بابو بارزي نك سبب شكلا يغني حذر من قدر اقا قدري خواها حذر جسفا ديني كواتا تقول لسلي بيويستا سبب بقري تبر بيويستا نتيجة كما دس خواها سبب سركوتن بقري دست يتروى من نصر إله من عند الله اقا خواه سبي خستي وخلاتي خويتي سلي نخستي ديارك مكوتي جترها وكو بيويستا ببكان نقدر تبر خالجی تیشی بله لهر شونه که مسلمانان پیویسیان به عرمتی بیه ایده و بجنودین لم تروها یا انزل جنودن لم تروها لعیت قیتره خواهی گوره ملائکه دنی ریبا پشتیوانی مسلمانان او تا کوه بینو درسی اخوین ملائکه دنی ریبا سوار دورنان با جینی ریبا سوار دورنان با پارست با اوی همینی و آرامی دعوزی دست دول درمان خواهی گوره شان عزی من پیوک خالجی تر مسئله فیال و پیلانی قریش براسیق يمكرون ويمكر الله شي بيلان يعني كرت خاي غير بيلان يم يلا شان لا بلا توش فيالو بيلان لم سبريم سوماني خومك لا يحيق المكر السيء الا باهله بيلان خراب بس خويا كيوتا او كسي صالح هل كان يبي شي خويتي كي اي جنك انا لازم في سي بيلان الحرب خدعه جنك كوتب والي سربازي عسكري وابي حمو في الله بكالبي دزبه دجمناني خواه سبحانه وتعالى مسألة الرفيق زور قرنجا التمس الرفيق قبل الطريق وثلاغه في أشي بو سفره بله في أجوي شي ترقاه بزانة شي رفيقته شكا المرء على ديني خليل إنسان سا ديني رفيقه كيتي لأنه هم يا أخوة شي هالبجاد بو رفيقاتي في غمر صلى الله عليه وسلم أبو بكر شكا تنعانية ترسنوك اللي قلابي اللي يكم هنغاوة قريته بيسكي اللي قلابي اللي يكم هنغاوة فروشي وهروها کواته پیاوی چی پیاوانت بیست براسی رفیقی چی زور باش رفیق نعیه هی هر رفیقی از مرحبایی صدیق لصدق و هاتو کسی راست لگل تویا و راست لگل آکا بلی نکان شمی راست و پشتیوانی شد اکاد و هاو کارتا اما جنمونی کمل خلکانا بوی مسئله جن نزیدتین رفیقی انسان جنه یا پیاو بوجن بويا مسألة جنوم يدي هالبزادن قورترين مترسية لسطع حفتاي شاشيكو ملقا خطايا ويا كام بيا وجني وكو بيويز هالنبجادو وجن جزاو بيا وكو بيويز هالنبجادو هلا رخوار الرئيشك وكو بيويزني يتربي حتى أخوة بلايك يا أخي على قلبي برد لبراب بلمك كاك اشتباج المجير خالش يتربي أبو بكر شن قوري لا أخوة أو همرو الله قوري بيني إمامي علي شن قوري أو فداي بيني خالشي ترى وين نبي بتنيا بشي بسفر ممنوع ونخوش كوتي وابو ريت وقاسوشكا وزلديلي وماري بي وي الراكب الشيطان وي بتنيا شي بسفر شيطان يعني سبي شي خواك دوانيش شيطانا ثلاثة الركب سيان بباش برام خير الصحابة أربعة باشين هوري سفر سنيكا شوار لشوار زياتر نبي زياتريش بي باش بلام ليو الوزكا لبرو پیام صفری باشین یان شوار خوید چند کس بو؟ شوار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر عبدالله کوری اوریقیت عاملی کوری فوهیره خالش ایتره وی ابو بکر سیدی که چنه بینیازه لپاره دو جاروائی کرد همو پسامانه که هنه دینارشی بزی نیش با معلوم نار اما رازگوی نبی صدیق نبی چیه که او کاتی که داوائی کرد با ججی تبوب همو مالکه هنه پیشی عملشی او فمی ابقیت الله له أبقيت لهم الله ورسوله خواب يغمر مبجيش أو طبعا بليشي برزة مكس بيناك خالج يتر باك خاويني ها فرمي بابا قوانا كي باك كرا وتبدس تبتوزا كي باك كرا بويشي لكا بباشي بيتو برو بباشي در خوالدي بيغمر يبا صلى الله عليه وعلى آله وسلم مسألة الشيريش قرنقا بهاج روب چندان روبار شيري تيا بيغان صفر مشتيا شقنابا جي خواردنو خواردنو بغريو تنها الشير أفرمي دوش هي درد دو درد هي علاجي نية يا كم يعني مردن أو علاجي نية كيابا دوايا نقرة دوام يعني بيريتي بيريتي جا فرمي عليكم بألبان البقر فإنها ترم من كل شجر بو بيريتي شي باشا شو شيري مانا أقل مانا زرد يجبه بحسابي بني إسرائيل صفراء فاقع لونها تسر الناظرين باشا يريا كات من ثواب وخواي يقول مهربان سداد واستقامة بيبخشي خواي يقول مهربان
2: یارمتی من بابو همو خیره من پارزی له همو شره زیاتر آشنا من که شهرزا من که بم دین پیروزه زیاتر ملکس من که بو خوی زیاتر شنکوتی سنتگانی پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم طاعت و عبادتی هم لای قبول بیه بهش من بنصیب که لتی کرایس زکان پارزا من که آمین آمین و آخر دعوان الحمدلله رب العالمین وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بسم الله الرحمن الرحيم. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى.

0: يعملون.
1: برنامج شرح رافينا وجوانتين كاني خواي جورو پروردگار. لم برنامج دا برز ما مستعمل احمد قامشي لهر القيق دا ناوك لانا وجوانتين كاني خواي جورو پروردگار شرح رافدكا. برنامج ناوە جوانترینەکانی خوای گەورە و پەروەردگار.
2: بەناوی خوای بەخشندەی مهربان،

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى المسجد لشيء فهو حظه. أبو هريرة رضي خويلي بيت دليت بغنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي هركز بو هرشي بيت مزقوتوا أوي دستكويت. أما أود جهني هركز بو هرشي بيت مزقوتوا ومبستي هرشي بيت خواي قورا ببي أو بعداشتي دداتوا، چونك إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لبر أو بيويست مسلمان كاتي بريدا كويت بو مزقوت مراجعيكي نيتكي بكاتوا وبخدا بجيتوا نبا داشتيك تيكالاوي نيتكي بوبيت ببيت مايي لدزداني أو أجرو باداشتي كلو ريدا دسيدا كويت. عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته. أبي أمامة رزاي خويلي بيت لبيغمبر وصلى الله عليه وسلم كفرميتي هركز بجيت بومزقود ما بستي تنهاء وبيت خيرك فير بيت يا خلكي فير خير بكات أو باداش دي حاجيك هيا كحاجيك باكو تواوي كرد بيت. عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم. وتهركس لمال ودسنيج هالبقرية بروات بومزقود بونوجي فرس باداشتكي وك باداشتي حاجيكي إحرام بستو دبيت. أبو داود أنفر مديرا وتوا. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تطهر في بيته ثم مضى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. وتهركس لمال والدسنوجي شورت أو جا تشوبو مال لمالكاني خوا بوب جهناني فرزك لفرزكاني خواي قورا همو هنگاوكاني بخير بوي أجمار دكريت. بيش يعني قناهي دوريو بوي تريشيان بلي برزي بيد بخشريت. إمام مسلم أن فرمودي رواية كردوا. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه رقد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستيقظ فتسوك وتوضأ فأذن المؤذن فخرج إلى الصلاة وهو يقول: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل من خلفي نورا ومن أمامي نورا واجعل من فوق نورا ومن تحت نورا اللهم أعطني نورا. وات ابن عباس رزاي خواي لبي دفرمي شو لمالي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم ماموا بيدار بو يوو سيواكي كردو دسنوجي شورت بانگ بيش بانگي فرمو پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم رشد درو بونوجو دي فرمو خوايا دلو زبانو يوكان موچاوكانم بر لروناكي بكا وسرو جيرو راستو چپو بردمو پشتم وهمو وجودم غرقي نوري خود بكا. پیشوا بخاري مسلم.

فرمودي انجرا وتوا. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل من هذه الشجرة يعني الثوم فلا يقربن مسجدنا. واتبي غنبر صلى الله عليه وسلم فرموي: هركس لم داري خوارد واتسير بان زيكي مزقوتك من نكويت. لجرانوي بيشوى مسلم دا فرموي: مساجدنا واتا نزيكي مزقوتكان من نكويد. بيشو بخاري مسلم أنفر مدين رواية كردوا. عن جابر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو فليعتزل مسجدنا. جابر رزاي خوي لبيت لا بيغمبري خوا وصلى الله عليه وسلم كفرمويتي: هركس سيريان بيازي خوارد بالي من دور بكويتوا يا لمزقوت كان من دور بكويتوا. بيشوا بخاري ومسلم أنفرموديان روايات كردوا. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. أبو هريرة رزاي خوي لبيت إلى بيغمبر خواه صلى الله عليه وسلم دجرت وكفرميتي: هركاد جوتان لقامت بو برون بونوج بهيوريو لسرخوي فلو هلب مكان اوي بيرا قيشتن انجامي بدن لقل جماعت اوشتن كلادسجو توابي بكن. بيشوا بخاري وبيشوا مسلم انفر مدين جرا وتوا. عن ابي قتادة رضي الله عنه قال: بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ سمع جلبة رجال فقال: ما شأنكم؟ قالوا: استعجلنا الى الصلاة. قال: فلا تفعلوا، إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. أبو قتادة رزاي خوي لبدلي لكاتك دائما لخزمت بيغنبري خوادا صلى الله عليه وسلم بوين دنگ دنگيك بربابو كدنگو قرمي چند بيابك بو. بيغنبر صلى الله عليه وسلم فرموي أوچيتانا عرزيان كرت فلا بلمان كرد بو اوي بنوش دار رابقين فرموي وامكن كهاتن بونوش بلا سرخوي ورن اوي بي جيشتن انجامي بدن اوش لدستان شو توابي بكن. بيشوا بخاري مسلم انفر مدين رواية كردوا.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته،

سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب واتا أي پیغمبر صلى الله عليه وسلم توخو قربا آرام قربا لبرام برهمو أو قفتار نارواو حلانوا كديلين بلكو يادي بندمان داود عليه السلام كپیغمبريكو عزيزيكو خوشويستيكي خدايا بكا كتوانايو دا صلاة من پیبخشيبو براسي او هميشا دلي لاي ايما بو بتنگ رزا من دي ايما وبو براسي ايماش كجو كيوكان من بورام هنا بو اوانيش يادو تسبيحات خدايا اندكر لقل ياديان ووتوا لدمو ايوارانو بربيان ياندا هروا بالندكانش من بورام هنا بو بدورو برش دا كوكرابونوا هميان پيكو تسبيحات ياندكردو هميان گويرايلو فرمان برداري خدابون ایمه پاشایتی که من بهیز کردو حکمتو دانایی و توانایی و تردانو قصو فرمانی بجه من پی بخشی. جا ام بسر حتی

كخواي پروردگار لدير زمانا ولدواي وفاتي موسى عليه السلام لناو بنو إسرائيل دا چند رسبيو فرمان داري كبيان دا قلت دي لقرآن دا ملأ اواني كرسبيو بيو معقولة كان هاتن بولا يكيق لپیغمبر كان يانو داوايان لكرت كداوا لخدا بكات مليكو پاشايا كان بو منيرت امان لبردستي دا وكو بردستيق لبردستي دا بنو لپيناي خدا دا لقلي دا تيب كوشنو هول بدن وخداي مهربان دا فرميت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تر إلى الملأ

أستغفر الله وأتوب إليه. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
1: هركات بندكانم لباري من برسيار دليدكن آيا من دورم ليانا وياخد نزيك دبي بزانن من زور نزيكم ليانا و بهانا و پاران ويدو عاقويان و ديمو والاميان ددموا هركات ليم بپارينا و دبا اوانيش فرمانو دا خوازي من ولام بدنوو فرمانا كانم پشتگوه نخن وباوري تواو بتويان بمنهبه بالكوري راست بوخو بدي بكن.

ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.

ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله.

أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا الله.

عزيز، لك مقاليد السماوات والأرض، تبسط الرزق لمن تشاء وتقدر، فابسط لنا من الرزق ما توصلنا به إلى رحمتك، ومن رحمتك ما تحول به بيننا وبين نقمتك، ومن حلمك ما يسعنا به عفوك، واختم لنا بالسعادة التي ختمت بها لأوليائك يا باسط اليدين بالرحمة، يا صاحب كل نجوى، يا منتهى كل شكوى، يا كريم الصفع، يا عظيم المن، يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها، يا ربنا وسيدنا ويا مولانا، يا ربنا ويا سيدنا ويا مولانا، ويا غاية رغبتنا، أسألك يا الله ألا تشوي خلقي بالنار، يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر، يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، ولا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره، اجعل خير عمري آخرة، اجعل خير عملي خواتمة، واجعل خير أيامي يوم ألقاك. اللهم لك أسأل وبك أتوسل وعليك أتوكل، وبعزتك أستنصر فانصرني، وعليك أتكل فإلى من سواك تكلني، فنعم النصير والوكيل.

0: خو اگر لسنور در چون بلیسی آگرتان هاو ری لگل مسی توا ودا بور روان دکرید ایتر شکز دخونو سرکوتو نابن
1: فبی ای آلاء ربکما تکذبان
0: جایتر ای گروی آدمی زادو جن بکام لنازو نعمتکانی پروردگار بروانا کن کامی پسننا کن
1: فَإِذَا شَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ
0: كاتيك ديت آسمان لد دبيتو وكو قليشي سور ديت برچاو ياخد وقروني قرچاوي ليديت أمش قناغي كلا قناغ كاني تيك توني
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
0: جايت رأي قروي آدمي زادو جن بكام لنازو نعمتكاني پروردگار بروانا كان كامي پسننا كان

0: لو بهشت دا حوری تیا دایا کتنها تماشای هاو سرکانیان دکن پیش اوان دستی کسیان لی نکوتوا نل گروی آدمیو نل جن
1: فبی ای آلائی ربکما تکذبان
0: جایی ترای گروی آدمی زادو جن بکام لنازو نعمتکانی پروردگار بروانا کن كامي بسناكا
1: كأنهن الياقوت والمرجان
0: أو هاو سرانا لجواني وشوخو شنجي وقشنجي دا وكو ياقوت ومرجان وان كدو جور قوهري بنرخن لدريادا دردهندرين
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان
0: جاي ترأي قروي آدمي زادو جن بكام لنازو نعمتكاني پروردگار برواناكا كامي بسناكن
1: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان
0: مگر پاداشتی چاكا تنها چاكن يا
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان
0: جاي تري گروي آدمي زادو جن بكام لنازو نعمتكاني پروردگار برواناكن كامي بسناكن

0: او حوريانا پیش اوان دستی کسیان لی نکوتوا نل گروی آدمیو نل جن جایی تر ای گروی آدمی زادو جن بکام لنازو نعمتکانی پروردگار بروانا کن کامی پسننا کن
1: متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان
0: شانیان داداوا لسر پشتی سوزباوی جوانو دو شجی نایابو رازاوا
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان
0: جایی تر ای گروی آدمی زادو جن بکام لنازو نعمتکانی پروردگار بروانا کن کامی پسننا کن
1: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام
0: مباركو برزو بريز الناوي پروردگاري تو چونك او ذاتيك خاوني برزيو بلنديو ريزي بسنورة بو ايمان داران
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: بناوي خداي بخشندو مهربان
1: إذا وقعت الواقعة
0: كاتيك رودا والسامناك كبيش ديت ما بس روجي قيامتها
1: ليس لوقعتها كاذبة
0: روداني وكارسات حقيقته كزنات وانت برواي بين بيتو براستي نزانيت
1: خافضة الرافعة
0: نزم كروي وبرز كروا إيمان داران برزو پايا داردبن خوانا ناسانيش سر شور ورسوا

0: کاتیک زوی دشلقه تو بتوندی دلرزید چه وکانیش ورد و خاش دبن تختو صاف دبن برزیکان نشه وکان پردکن دبن تپوتوزی چی پرشو بلاو زویان پی تختو ریگ دکرید
1: و کنتم ازواجا ثلاثه
0: او كاتا ايود ابن السيد استوى
1: فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة
0: دستي راستان دردكوون جاتو زاني اوانا لتخوش يقدان
1: وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة
0: اروهاد دستي تشبو لارو ويركانيش اي او شومانا لتسر قردان يقدان
1: والسابقون السابقون
0: دستي سيهم پیش كوت وكانن اوانن كا پیش كوتون لبدس هناني رزامن دي خدادا
1: أولئك المقربون
0: اوانن نزيكرا وي بارقاي پروردگار يانن
1: في جنات النعيم
0: لباخكاني بهشتي پر لنازو نعمد دا
1: ثلة من الأولين وقليل من الآخرين
0: دسته چی زوریان لوانن که زوتون بدن بانگوازی خداوا دسته چی کمیشیان لوانن که دواتر بشوین اوانده ربازی ایمانیان گرتبر
1: على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين
0: لسر كرسي و قنفي نخشدار و چنراو بآلتون دانشتون شان يان دادا و لسر كرسي كان بران بربيك ديارا كلبوني تايبتي دا كهميشا لبهجدا بردواما ايمان داران پيك شاد دبن
1: يطوف عليهم ولدان مخلدون
0: لاواني جوانو ايسك سوكو نمر بدوريان دا دينو خزمتيان دكنو هميشا گنجنو پير نابن
1: بأكواب وأباريق وكأس من معين
0: بكوبو دولكو سراحي ودقرينو لپرداخي تايبت دا جورها شربتو شرابو خوارنوي بتامو خوشيان پيشكش دكن كلا سرطاويشي روانا وپردكرين
1: لا يصدعون عنها ولا ينزفون
0: او شرابانا نسريان بيديت ايشو نسر خوش دبن
1: وفاكهة مما يتخيرون
0: ميوشيان بودا جيرن بارزوي خويان لي هل دبجيرن
1: ولحم طير مما يشتهون
0: گوشتي هر بالنده چيش كحزي لبكن بويان آماديا
1: وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون
0: هوري لقل حوري تاو قشو تاو رشيش وقمر واري شارا وو دست لينكوتو
1: جز

0: تمام
1: لپاداشتی کارو کردوی چاچیان دا کدیان کرد هیت جور قصه چی نابجو نادرستو ناریک نابیستنو یک تریش گناه بار ناکن جگل لوتنی صلاو ولام دانوو قصه خوش نبید
0: و اصحاب اليمین ما اصحاب اليمین
1: دسته راست کانیش جاتو زانی که اوانیش لتخوش یک دان
0: في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود
1: لجير سيبري سدري بيدرق دان هروها درختي موزيش كبرها مكاني تشين تشين لسر يكن لجير سيبري دورو دريش دان لو باخ خوشا ندا
0: وماء مسكوب
1: تافقي جوان وحوز فواري رازا ويتيدايا
0: وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة
1: ميوهاتي زورو هما تشنيش نبرو بومي تواود بيت نقد غكراويشا
0: وفرش مرفوعة
1: اروها راخري برزو بلندي ليا
0: إنا أنشأناهن إنشاء
1: او حوريان من بتاي بد بو دروست كردون
0: فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين
1: كردومان بحورياني هميشة چيج هاو سرکانيان زور خوش دويتو همويان هاو تمنن امانا هموي بو دستي راستا كان اواني نامي كرد وكانيان دراية دستي راستيان
0: ثلة من الأولين وثلة من الآخرين
1: اوان الدستي چي زوريان لإيمان داراني پيشينن هروها دستي چي زوريش لإيمان داراني دوائين دقريتوا
0: وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال
1: لولا شوا دستي چپکان قرب سريان بو بارو دوخي كتي كوتون
0: في سموم وحميم
1: لناو قرو آوي لكل دا جيريان خواردو ودتلينوا
0: وظل من يحموم
1: رادكن بو جير سيبر كأويش دو كالي الرشو قرمو سوتينرا
0: لا بارد ولا كريم
1: نفينكو نبكلتي حوان وديت
0: إنهم كانوا قبل ذلك مترفين
1: تنك براستي أوان كاتي خويلنا وناز النعمة حرام دادت لانوا
0: وكانوا يصرون على الحنث العظيم
1: أوان بردوام لسر قناها قورك بيان دادا قرد ها وليان بو خدا بريار دادا

0: بلام اگر لدستي اوان بيت كقمران وبروايان ببرنامج خدانيا بآوي لكل پیشوازي لدكريت دقين ريت الدوزخ
1: إن هذا لهو حق اليقين
0: براستي اوي كباس مان كرد حقيقته الراس تقينيو دور لقمانا
1: فسبح باسم ربك العظيم
0: كواتا ستايشو سباز غزاري پروردگاري غوربكا باناوي پيروزي هميشه لسر زارد بيت.
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: بناوي خداي بخشندو مهربان
1: سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم
0: هرچي لآسمان كانو زويدا هيا تسبحات استايشي خدا دكات اويش ذاتي چي بالا دستو دانايا.

تمتيق لئي وولوانش كبه باوربون ورناجيريت شوينوارو منزلقاي هموتان آقري دوزخا هر اوش شايستتانا آي تسر انزاميه چي خرابو نالبارا

ايا ايتر كاتي او النهات وبو اواني كباور يان هناوا دلكان يان بنوري ايمان ملكتو روناك بوتوا ترسي خداي تيدا بروينن بهو يادي بردوامي خداو او قراني كروان كراوا وقو كسان النبن ككتابي اسمان يان بروان كرا بلام دوائتي پربوني ماوي چي دورو دريش دل يان رقو رجبو زوربش يان ياخي و سركشو نالبار درچون.

امش بو اويكا خفاد نخون بو اوي لكيستان چوو بواش دل خوش و غران ابن كپيمان بخشيون واتا كش خنكن چون كخدا كساني خو بغورزان و فخر فروشي خوش ناويت اواني ببخشيني بهركان غراد ابنو خو باددنو فيز دكن.

اي او كساني كبا ورتان هنا ولا خدا بترسنو باريس كاربنو باوري بتوب هنن ببيغمبرك هي تا دو برابر پاداشتو رحمتان بسردا ببارينيت اروها نورو روناچيكتان پي ببخشيت لبر روشنا يكيدا تالا چي بنوينو ربازي جيان بگرنبر تاليتان خوش ببيت چونك او خدايا لي خوش بو مهربانه.

اللهم ارحمنا بالقرآن، اللهم اجعل القرآن لنا إماما ونورا ورحمة، اللهم ذكرنا منه ما نسينا، اللهم علمنا منه ما جهلنا، اللهم ارزقنا تلاوة القرآن آناء الليل وأطراف النهار، اللهم اجعله لنا حجة يا رب العالمين. أخواي بحق أسمائك الحسنى وصفاتك العلى لتاوان بناه هلو بركان من خوش ببي خوايا خوايا لروج قيامتا لغيزي أمتي بيغمرا حساب من لقلابكي خوايا لروج قيامتا برشفاعتي أو بيغمرا من خي خوايا تاعت عبادت من لقبل بكي خوايا خوشوستي حقيقي وراستقيني بيغمر لناخو درون ما ناجي يربكي خدايا خوايا وامان لبكي كشوين كوتو يكي باشي أو بيغمر بن صلى الله عليه وسلم خوايا لقناهي باوكو دايك من خوش ببي خوايا لقناهي باوكو دايك من خوش ببي خوايا لقناهي باوكو دايك من خوش ببي خوايا لقناهي قشت مردوكان من خوش ببي خوايا عاقبة خيري دنيا وقيامت من كي خوايا عاقبة خيري دنيا وقيامت من كي رزا من دي خوت من بنسب كي خوايا خوايا اويك قرزار قرزكي بو دفعكي اويك نخوش الشفاي بدي اوي جيراوي هيا بوي مرخز بكي اوي منالي نيا منالي بي ببخشي اوي شي منالي هي بوي صالح وخواناس كي خوايا بيركان من عاقبت خير كي كنجكان من دندار وخواناس كي تو استقامان بي ببخشي آفرتان وكشان من لهمو نار حتيك بباريزي خوايا ولات من پركي لبرايتي وخوشي ودنداري خوايا لهمو نهامتيك أمولات من پارز راوكي خوايا بخاطري قوري خود لتاوان وقناهي همو لا يكمان خوش بيتو من خيت جرساي خود اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير اللهم اجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم اجعل خير عمرنا آخرة اللهم اجعل خير عملنا خواتمة اللهم اجعل خير أيام يوم نلقاك فيه يا رب العالمين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغ بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييته اللهم اجعله الوارث منا اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا اللهم انصرنا على من عادانا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيته يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء وسوء المنظر والمنقلب في الأهل والمال والولد اللهم لا تدع ذنبا إلا غفرته اللهم لا تدع ذنبا إلا غفرته اللهم لا تدع ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا غائبا إلا رددته
ولا كربا إلا كشفته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عدوا إلا كفيته، ولا فسادا إلا أصلحته، ولا مريضا إلا عافيته، ولا خلة إلا سددتها، ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها، فإنك تهدي السبيل. آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين آمين. والحمد لله رب العالمين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

يا عزيز، لك مقاليد السماوات والأرض، تبسط الرزق لمن تشاء وتقدر، فابسط لنا من الرزق ما توصلنا به إلى رحمتك، ومن رحمتك ما تحول به بيننا وبين نقمتك، ومن حلمك ما يسعنا به عفوك، واختم لنا بالسعادة التي ختمت بها لأوليائك يا باسط اليدين بالرحمة، يا صاحب كل نجوى، يا منتهى كل شكوى، يا كريم الصفع، يا عظيم المن، يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها، يا ربنا وسيدنا ويا مولانا، يا ربنا ويا سيدنا ويا مولانا ويا غاية رغبتنا، أسألك يا الله ألا تشوي خلقي بالنار، يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث

ولا يخشى الدوائر، يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، ولا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره. اجعل خير عمري آخرة، اجعل خير عملي خواتمة، واجعل خير أيامي يوم ألقاك. اللهم لك أسأل وبك أتوسل وعليك أتوكل، وبعزتك أستنصر فانصرني، وعليك أتكل فإلى من سواك تكلني، فنعم النصير والوكيل.

الرحيم بمشي هذا إمالي ألي فكانك أمش خير نويشي هلا واروها حالتي سيم تيكال كدين دنجك ببشر لدنجي واو بون منوشي خالدين فطالة هلا كالي ردا چون دروس أبي خوش تبستان كاتيك وشي خالدين أوتريد أبي أقامان لبيت تيكالي نغين لقال واوا بون منالين خالدين خالدين أما جايبا خوينر خوي هستي شيبيناكا بحسابي خوي بلاي قلويكي زياتر أكاد أم حالة دروس أبيد بوي هندي جار بيستا لكاتي خوينوا جار جار لآوينا سيري دمي خو مامكين هتا بزانين آيا وتني أو بيتا راسو دروستا ياخود كمكورتي شيتيا وتني خالدين يا فطالة فطالة أمانا كم هستي بيكري بلا ما قرر سيري خو مان كري يا بو ما مستيك مان خوين أو كاتا زور بآساني خلاك مان بو راس أكاتو كواتا شواز راستك چيا خالدين خا خا نك خا جوازك هست بيبكن خا لقل خا جوازي چي زوري هي فطالة نك فطالة بيوزناك تيكاليكين لقل بيتي واوا حالتي چوارم خوشوستان قلو كردين قلو كردين لو شوناني كناسكو لاوازا بون منوشي النهار النار الباطل كاتكا وشي النهار علين بيوزناك قلو بكري بلين النهار النهار أم ألفا قلو ناكري لبر حالتي راكا جاريوا ألفا كيشي لقلا قلو أكري النهار ياخد النار نار نار هلا يا خوش بيسان بيوزناك قلو بكري النهار تنهار راكا قلو أكري النار النار الباطل بيزنا كابلين البا با باكش قلوكين والفكش قلوكين لبر صفتي قلوي طاكا ابي اجا من لم حالتان بيت كاتيكا بيتيك لتنشتي بيتيكي نزم ياخد بيتيكي لاواز بتنشتي بيتيكي قلاويا بيستا صفتي قلوكا ورنقري البا باطل تنها طاكا قلوى اگر اما قرز بولا سرمان هر الباطل مانود بيستا وشكا جاب كينو الباطل راهنا ممكن لسري هتاوكو بطاوتي زمان من راي لسر وتني راستيكا ياخد دو بيتشوانو حالتي بينجم ناس كولاواز كدني لو شناني كقلون وكو خالدين بلين خالدين لناو امي نتوي كردا ام حالة زور بدي اكريت لجاتي بلي خالدين علين خالدين جاري باق ما مستاكمان بيمان عليهم خايشي عربين بيبلي نك خايشي كردي اما زمان من راها تو لسر خا كم تر بيتي خا لزماني كردية قلو اكريت بلام لزماني عربية هميشة قلو خوش ويستان ابي اقامان لو حالة بيت لجاتي بلين خا علين خا خالدين نابيت ناسكي كينوا ياخدو شي غائبة نالين غائبة غائبة خنويجي هلايا بيوست قلو يبكين ألفكا غا بوشي أم ألف قلو وكري خوش ويسان لو أنا كان يرابو الدواء باسي ألف ماكد لكيا قلو أبيد لو كاتا قلو أبيد كا بيتي جي قلو لبيرشي وهاتي بيد بونمونا بيتي غين قلو ألفكيج لقليا قلو دابيد حالتي ششم خوش ويسان تيكال كرني دنگكا بدنجي منغا وكو الرحمن الرحمن أو ألفا تيكال كين با مينغا بوشي ام حالة الدروسة بخوش ويسان چوك تنشتي ألفكا بيش ألفكا بي تيكاكا مينغي هي كاريگري مينغاكا جاري واه هي لسر بي تي دواي خوشي دروس أبيت بون منا الناس نا الناس اگر خوينر اگادار نبي ورد نبيت مينغاكا لقل ألفكي شا أروات بيوسا جايب كينو أمان دا مينغا ماني أنجا كاتك ألفكا لين الناس بيوزناكا ألفكا هج مينغيشي لقلابت خوش بيستان هلا من هي لبيتا كاني تريشا إن شاء الله أواني ترخينا برنامكاني داهاتو بشتيوان بخواي قورا بواندا كوتاي دينين برغي يكمي برنامكا من نعم رشي كل ورق دينو دواتر دينوا خزمتان

ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم.

بەڵێ خۆشویستان لە پڕە 564مان خوێندەوە لە خزمەت ئاياتەکانە ئەو وشانەی کە پێویست بێت هەڵوێسەیەک دەکەین و ڕوونکردنەوەی کوردەین لەسەر شێوازی خوێندنەوە. ئایەتی 27 خۆشویستان کاتێک وشەی فەلەمما ونەکە مینگەکەی مینگەی میمەکە درێژەکەینەوە فەلەمما درێژکردنەوەی ئەم مینگە وتنی ئەم میمە پێویست بەوە ناکە لێوەکانمان تون بکەین بەیەکەوە. نەڵین فەلەمما حاڵەتی شەددە جاریوە وا ڕاهاتوین بە بەحسابی خۆمان بەو شێوازە ڕاستە، بەڵام ئەبێ ئاگادار بین تەنها لێوەکانمان ئەین بەیەکە و درێژیەکەینەوە، هیچ پەستانێک لەسری دروست نابێت. فەلەمما ئەلیفەکەیش دوو حەرەکە درێژەکەینەوە، فەلەمما بە کورتی نایڵێین ڕائەوهو، ئەو هایە سیلە ناکەین، ناڵین ڕائەوهو خوێندنەوەیکی هەڵەی بەو شێوازە سیلە ناکرێت، هایەکە درێژ ناکرێتەوە. وشەی سیئەت مەدی متەسیلمان هەیە، 4-5 حەرەکە درێژەکەینەوە، واروا تاکە هەمسەکەین سیئەت. وشەی وجوه پێویستە لە کاتی وتنی واوەکە یا لێوەکانمان کۆکەینەوە و وا ضەمەکان بە جوانی دەربکەیت بدەر بکەوێت. وجوه بەم شێوازە وجوه الذین کفروا، ئایەتی 27 خۆشەویستان. هەر وشەی کنتم به میمەکە گەیشتووە بە میمێکی ساکین، ئەگەر سەرنجی میمەکە بین هیچ علاماتێکی لەسەر نییە، هەرچەندە خۆی ساکینە، بەڵام سکوونەکە لەسری لابراوە بۆ ئەوەی ئێمە بزانین کە حاڵەتێکی تەجوید لەویە ڕوویاوە. ئەویش ئیخفای شەفەویە، بە هەمان شێوە لێوەکانمان تود ناکەین و پەستان ناخینە سەری. کنتم به بەم شێوازەنا هەر بە شێوازێکی ئاسان و سانە، کنتم به بەم شێوازە غونەکە درێژ دەکەینەوە. خۆشویستان ئایەتی 27 قل ئەڕائەیتم، وشەی قل کاتێکە وشەی لام ئەڵێین، قل کەمێک لەگەڵیا دەنگ بەردەوامە سیفەتی بەینیەکەی هەیە. ئەڕائەیتم یاکە یایەکی لینە سیفەتی لینی هەیە، ئەڕائەیتم پێویست ناکات توندی بکەین، ئەڕائەیتم یاخود بە شێوازێکی قورسیکەین لەسەر خۆمان، قل ئەڕائەیتم بەم شێوازە هەمزەکان تەحقیقەکەین، ئەڕائە هەمزەی دووەمیان ئەڕائەیتم بەم شێوازە دەیخوێنینەوە. و من مەعیە بە هەمان شێوە وشەی نون گەیشتۆ بە میم ئیدغامی بێغونەیە و مینگەکەیشی ئەکمەل ما تەکوونە درێژ دەکەینەوە. و من مەعی بەم شێوازە ئەگەر بیژڕۆین ئەڵین و من مەعیە، ئەگەمان لەو حاڵەتە بێت. یوجیرول ئەو ڕایەق مڕەقەق نەکەین، ناسکی نەڵین یوجیرول، يجير الكافرين وشيء الكافرين إمالنا كين خوش ويستان كلا برقية كمي برنامكا باس مانكن الك كنا الكا أم حالتات شونا بيز زمان ما تخت كينو دمان كميك بكينو الكافرين بمشي وازا بيخوينينو. آياتي 29 خوش ويستان وشي توكلنا، أقر أقامان لو لامنا بيت لواني تيكالي كين لقل نونا توكلنا، عقبت صفتي بيني لا مكب جواني درخين توكلنا انجانونا كبلين لا مك كم يقدريش اكينو. اياتي سي خوشويستان وشي ما اوكم او همزه كلسر واوكيا او واو تنهابو او همزه دانرا خوشويستان وات او او واو زياده واوكي سربخونيه نايكين بواوكي مدي تنها همزەکە ئەخوێنینەوە و هەمزەکەیش ضەممەی لەسرە. ما ئوکم ناڵین ما ئوکم، ئەمە هەڵەیە خۆشویستان. ئەو شێوازە چۆن ئەناسینەوە؟ هەر کاتێک هەمزەکە لەسەر واوەکە بوو ئەو واوە ناخوێنێتەوە، تەنها وەکو کورسیەک بۆ هەمزەکە دانراوە و لەسری بنووسرێت. تایبەتە بە ڕەسمی مصحف ما ئوکم ئەو ضەمەیە ئەخوێنینەوە و واوەکە ناخوێنێتەوە. خوشويسان كاتيكي دي سر سورة القلم لا رواية حفصا عاصم، بسم الله الرحمن الرحيم بوشي بسم الله دخيونينوا ووجه كان من باس كدوا بيوزنا كاليرا دوباري بكينوا. آياتي يكم خوشويسان تأشيدا كينوا جخد لسر وكينوا كأم رواية رواية
بيشوا حفص عن عاصمة كاتيك وشي نون ألين لقل واوا دغم ناكد إدي غام رونايا هرچنا نوني ساكن جيشتو بواو نون أو ساكنة والقلم نالين نو والقلم نو والقلم دغم ناكد خوشبستان أقاما لو حالة تبير كاتيك وشي نوني جخوني نوا نون بمشي وازا بخوني نوا أو نونا صفتي بيني كي بيني زوبرينين نالين نون نون أو نوني كوتاي كساكنة باش جمال لينا ببوشي وازا ملام كوت من نون أم صفتي بيني ومينكا كميك ديج أكي نوا بوي دنجي نونك بجواني در بكويل آياتي يكمل سورة القلم وما يسطرون وشي سينكنك انبساط يسطرون أما هلا يخوش ويستان أبي أقامل لسينك بي يس يس نك يس يس لقل يس جوازيش زوري هيا وباس ماكرا وحالتا لبر قلوي بيتي طاقة جاري واسينكش قلو بي ببساط كامل لحني كي جلي خوش ويستان أبي بلحني أشكرا وخوينر قناه باربة كبيتي بقاربة بيتي كي تر آياتي دوام وشي بيماجي بيماجي بيماجي نون أو جيمة قلقلي هي بيبا نالين بيماجنون بيماجنون يا بيماجنون أبي صفتي قلقلك بجواني دار كوي آياتي سيام خوشوستان ممنون أو واوا أبي منجي لقلعنا بإن شاء الله لا وانا كاني دهاتو أباسي وحالتاكين كابيوستا أقامان لواو بيت منجي لقلعنا بيت أو حالتيش كي دروز بيت كاتي كنون يقل بيشيو هاتي بيت جاري واي صفتي نونك دا قوازين و بواوك ممنون ممنون وابيشي من قدار علين اميش حاليا بيوستا اقامان لو حالة بيت لعلا بهماشيو أليفة لعلا نالين لعلا كلا برقية كمي وانك يا باس مانكد لعلا حاليا خوش يوستان لعلا أليفة كي صافو دروس بوتري آياتي بينجم فساتو بصيرو شان حالة اجتياهم آيات خوشوستان فاسا أو سينانكين بصاد فاساتوب أو بايق القلبكين فاساتوب صيرو أو رايا دكين بواو شكا واويك بدوايا هات وجاري واهي جمع لي بمشي وازا أخيونت فاساتوب صيرو ويوب صيرون أما هالي خوشوستان أبيد راكا ضميلة سرا نيكين بواو فاساتوب صيرو ويوب صيرون أقر سرتاتو زي قرز بيلا سرمان فستبصروا كم يكبصين ويبصرون أنجا أو حالته خيرات الأكين يترب شواز راستك راين لقلا فستبصروا ويبصرون بمشي وازا ويب أو بايا قلونكين قلقلكين بلام قلونكري نلين ويب ويبصرون لبرصادك ويبصرون بمشي وازا بخنينو آياتي حوتم وشي بمن ضل لو يا جاري وهاي جمل لي با ادغام دخلته بمن ضل اما هلا يخوش يسان او حالته اخفاء نونكا شارينا بمن ضل ومن كيش قلو دكتيد لو يادا وهو نلين وهو هاك ساكنكين وهو ضمي لسرا بوشي وازا بخوني نوا اياتي هشت خوش يسان فلا تطع او تاينكين بطاع نلين تطع تطعنا تو تطع أقاما لو حالة بيبا تأبي خنينو آياتي نو خوشوستان ودو أو واويشي مادية ودو دو حركة درجة كينو مادية طبيعية لو أميش صفتي ليني هي لو واوك الزور بآساني ديتا دروا تدهينو فيدهينون أقاما تدهينو بيت درجة نكينكين بواو تدهينو فيدهينون أما هلا يخوشيستان نونك الضمي لسرا نكريد با واو آتي يانزا خوشيستان كومالك منجي تيايا هماز بمشيوازا هماز مشاء مشاء بنميم سيد ريش كنوي منجي تيايا بيوستا أو ديش كنوانا بجواني حقي خوي بيني واروها مناع للخير
نونەکە درێژ دەکرێتەوە بەڵام لامەکە درێژ نەکەینەوە لە کاتی ئیدغامە مناع للخير ئەمە هەڵەیە خۆشویستان لامەکە زوو بەرەین وەکو نونەکە درێژ ناکرێتەوە ئەو درێژکردنەوەی مینگەیە واکە شەدەی لەسەر تەنها بۆ نون و بۆ میمە بەهەمان شێوە عتل بعد ذلك زەنیم حاڵەت ئیقلابە عتل بعد بەم شێوازە مینگەکە درێژەکەینەوە بعد ذلك بعد ئەو عینە صفتي بينك بيني بعد نلين بعد يا بعد قلق لي بكين ما نخفي انه شيء هلا ذلك او ذلك بزاي و او حالته لا امينه توي كردا جاري واه جوبستي ابين ابي اغام ليبيت ذالو زاي ليك جاب كينوا اما بيتي ذالا ذلك زنيم چوك بيتي زاي هاتو بدوايا جاري واه اوتي ذلك زنيم اما هلا خوشيسان يكميان بيتي ذالا ذال بيشو زمان مان أكينا بيني هدو دان مانوا أذ ذالك زنيم ممشي وازا ديخوني نو آيتي بانز خوشي وستانوشي أساطير بهما شوا نكين بصات نلين أصا ياخد همزكيش قلب بكين بلي أ أساطير الأولين أمانا زيادة روية لخوين نوا خوشي وستان أم حالتانو أم بابتاني كيما باسكين بو آسان كاريا نكبو أوي قرآن قرس بكين لسر خوێنەر بەڵکو قورآن زۆر ئاسانە خوێندنەوەی وە خوای گەورە ئاسانی کردووە بۆ فێربوون پێویستە ئێمەش پابەندی ڕێنمایەکانی یاساکانی تەجوید بین ئەو کاتە زۆر بە ئاسانی ئەتوانین شێوازە ڕاست و دروستەکە بڵێن خۆشویستان بەوەندە کۆتایی دێنین بە بڕگەی دۆمی بەرنامەکەمان تا لە بەرنامەی داهاتوو بەیەک دەکەینەوە بە خوای گەورەتان دەستپێرین وەسلام عەلەیکوم وەڕەحمەتوڵاهی وەبەرەکاتوه

0: الحمدلله خو موفقك او برانا خريكي جادو رگو بارك ما خوش كن هي دوكانو دوكانو راني او مانش كده كان يعمي در بني خانو رانا چاكه كن يعني شركه ركه كن خواي گور وقتك بين شاني شركه من پاک كنو دزگاه خدمت گاه او كهرباء شهر نفوذ رگوان بيه صحه خو موفقك كار گزارن خوين بيتو جزاهم بيتو خداش يا بيتو ربي خواي گور لبلاسي بدون ما كان رحم بكال ما امكي يا ربي خوا شباب ونقام بي دعاك لي قبولك امين آمين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله
1: وبركاته.

0: کاتێک دڵەکان زیندوو بوون، ئیدی بوون و ئاتایەکی تر و ژیان تا مووسێژێکی دیکە دەبەخشێت. بەرنامەی بینین لەم پێناوەدا گفتوگۆ دەکات. ئەم بەرنامەیە لەلایەن هەرێکە لە بەڕێزان ئومێد محەممەد ساڵح عەبدولقادر دەرەشیشی تەواوتە دەکرێت.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والعصمة من كل ذنب. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا كربة إلا فرجته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بلجو أقرب رزقان لهر جوان صلاوي خواهي قولتان لبه سپاس بۆ خوای گەورە جاری کتریش بە خزمەتی ئێوە و خزمەتی زۆر بەرز مامەسا قادر دەرەشیشی گەیشتینەوە بۆ پێشکەشکردنی بەرنامەیەکی نوێ لە بەرنامەی بینین. داواکارین لە خوای گەورە و میهرەبان بە گەورەی و میهرەبانی خۆی ئەم بەرنامە و بەرنامەکانی تریشمان بۆ بکاتە مای خێر و خۆشی دنیا و قیامەتی هەموو لایەک بۆ ئێمەش و بۆ ئێوەش و جەنابی مامەساش. مامەسا جان جاری کتر بە خێر بێ، یاخۆ و سەلامی خوای گەورە لێبێ.
2: سڵاوی خوات لێبێ و عاقبەت خێر بێ ئینشاءاللە. سڵاو لە جوگرانی بەڕێزیش
1: مامەسای ئازیز. ئەوەندەی کە دیارە و ئەبینرێ لە ڕاستیە گیر و گرفتەکان کێشەکان زۆر بووە، بەڵام دەرەکەوێ لە ئەنجامی ئەوەیە کە ئێمە وەکو ئینسان، وەکو موسڵمان، وەکو باوەڕدار ئەرکی خۆمان زۆر بەباشی جێبەجێ ناکەین یان نەکردووە. بۆیە ئەم وەزعە گەیشتووەتە ئەم حاڵەت و ناڕەحەتی ئێستا. ئایا فعلەن مامەسای ئێمە هەر بەردەوامی لەسەر ئەوەی تر حەقمان نەبێ بەسەر وەزعەوە یا بەرپرسیارەتی ئەخوازێ لەسەر ئێمە کە ئەبێ ئەوەندەی ئەتوانین هەر کەسی لای خۆمانەوە بەشێک بەرپرسیارەتی هەڵگرین لە ئاستی خۆمانەوە، یا ئێمە جواز بێنین و تا دنیا بە تەواوی تێکە چێ وەشێوێ.
2: وازانم ئەم دەسەواژێمانە زۆر دووبارە کردوەتەوە کە ئێمە کرێکاری خواین، خوایە کە چاوی لێمانە، خوایە کە وەزیفەکانی بۆ دیاری کردوین، خوایە کە توانەکانمان ئەناسێت. وەزیفەی بۆ دیاری کردوین، توانەکانمان ئەناسێت و کار بۆ ئەوەکەین و ئەجر لە ئەو داواکەین. ئەمە وا مالیەکە من حەقم نەبێ بە دەور و پەشتەوە چۆن بیرەکاتەوە، چۆن کردەوە کات لە مەسئلەی هەڵگرتنی مەسئولیت کاتێ بینم ئەم عالەمە تێک چووە بەسەریەکە، ئەم عالەمە خەریکە فەساد ئەکا، ئەم عالەمە ئەبینم قەدری نیعمەتەکانی خوا نازانێت. مادام من وا ئەزانم لە دەشتێکی چۆڵە تەنها من گیراوم بە کرێ بۆ خوا و ئیشەکانم دیاری کراوە، ئەبێ من وەزیفەکانی خۆم وەکو خۆی بناسم تا ئەو شوێنە ئەتوانم کە خوای گەورە خۆی ئەفەرمێ لا یوکەلف الله نفسا الا وسعها. ئەو کاتە فەرمێ ویجعل لکم نورا تمشون به، کاتی وابووی خۆت ئەبی بە نوورێک، خوا نوورێکت بۆ قەرار ئەدا کە بەو نورە هەمیشە ڕێگاکە ئەدۆزیتەوە لە ڕێی ڕاست لە نادە. دوو قسەیەکی شیرین یەکێک لە ڕابەرە ئیسلامیەکانی خۆمان باسەکەم. جارێک یەکێک لە ڕابەرە عیلمانیەکان کە هەمیشە حەزی کردووە شەڕ بە بەرامبەرێک بگێڕێت و بە هەر حاڵ چەپۆکێکی لێیات و لە زۆرانبازیەکە ببێتە یەکەم بەرەندە بێت، جارێ ئابەم سەرکردە ئیسلامی ئەڵێت ئەرێ فلانە کەس نەهاتی زۆرانێ بگرین، ئەوش لە جوابا فەرمێ کوێرت بینیوە شەو ئەڕواتە دەر چرایەک لەگەڵ خۆی ئابات، خۆ ئەو چرای بۆ هەڵناگرێت ڕێیەکە بدۆزێتەوە، خۆی پێویستی بەو چرانی بۆ دۆزینی و
1: ڕێگاکەن
2: بۆ ئەوەی چاوساغەکان خۆیانی لێ نەدەن دوایە بڵێ نەمانزانی، بۆی ئەگەر هەر کەسێ خۆی پیاکێشا بە جورەتوێ پێی وڵە خوا بگرێت.
1: مەوەسا حاڵەتی وا لە ناو شارە بۆ نمونە هەبوو ڕووی داوە،
2: بۆ
1: نمونە خەڵک خۆی کێشاو بەنابینایە.
2: بەڵێ، ئەمجا کاتی کە تۆ بووی بە نوورێک ئیتر پەپولەکان لدوري او نورو روناكيوكو ابنوا شما شما كورا كان جراعكن او طبيعي ايتر تونا تواني هرگيز شما شما كورا يوكي با بابولا چونك تايبت مندو خصوصياتي انجيايا ايتر او جورا كسانا يفسدون في الارض ولا يصلحون ما بس شما شما كورا كان
1: مل.
2: يفسدون في الارض ولا يصلحون او صفة بيشانا دهي اوشيكا بابوليا بشوان او نورا اگر لو پیش نوری دست نکوتوا و نوریشی با دروز نکراوا بایا هر واسر گردان و حیران با باشای سراواتوا ایسا نور روناکی دست کبه یا دوری روناکی که سراتوا ایم اما وظیفه مانا وکو اوی لمالی پاشای که میوان بیت چون هموشتکان لأو قصره با اتکی دان راوا خواردن با اتکی تا نازانم هموشتکان اوها دان راون او كاتا توجه به زور هوشار و ملاحظ بي ملاحظه بكيت كا تا دنكا برنجيك لشوني كانا كوي و اگر كوت بدو پنجا او برنجا حل گريتو لشوني كتر دايني توا لشوني خويا ابي امر لم سرزويا اوها حسابي پوشك بكين لمان حلواري لسجاده كا كويت حسابي قطري او وكو امام دوباره وابزان باس ما کردوا كا قحمي مفتزاده هزار رحمتي خويا لسر بي برسترین جگای بهشتی پی بدری انشاءالله لسجنا بی لسجنا لکاتک بلعکان دلوپا اکن حوارکات ام نعمت خسار بیو اروع کرا خواهی من گریت دوان لی اکا سپانو اعمانی پی بدن دست که بچا کرنوی بلعی سجنی کتیا تی حالا دن امجا برادر اگ ایجارتو علی لما المانا دزویجی اگرد کمشتی پر اکرد لعاو با آنیش کی پاری آنابا بلوعکا و بلوعکی اگر تو ام جاوی که کرد بدمو چاویا ای خو او عالم همو او ارجین و خساری اکات با بلم برنج اکان ناو تنکی زبل و زبلدانکا و بلم او نان رقی کو اکردو ای خس برخور کاتی زر ابو وشک ابو ایتر جاجار یا نانو آبی اخوارد یا نانو چای اخوارد یا او نانی تریت اکرد لشتی کترا ده حقي بسر أم عالمون أبو عالم خريكة چي أكاو أم لوار من فريم يا فرينيم چي أكا لحزاران طنقن مي دنيا كروجانا مسرا فكري چند در صدي بخسار أرواد أو ينا أخوين دوا من لبرام برخوا أبي معاملم لقل نعمتكاني لقل نعمتكاني خواتشون بيت هركس الإيما أبي أو مسؤوليته البقريت أم جايت تاكيو يقايشتوين إيما او نور على نور بلان براسي راست توما نكردوا نقشون دا او حدي جگاي سرنجي خلق بين تا اتر اتمام حجت بين بو خلق او كسي كا شمشم كوريا بيا پلمار بدا خوينان بمجد مجموعة شمشم كوريا هي طبيعتيان خوين مجيني حيوانات وشتا لو دارستان وشتان امازون و اماناهن يان پاپولکان همون لدور من كوب بناو برين شوني خوما من دوزي وتو نخلطاوي نور من ون نكردوا ایتر اما کی اجین او حدا او بخوی قزیکا و اما لروج قیامت بر برسیاری امین بر عصی بر برسیاری چون جهنمی خالکین چون که اما او علما من حلقرت و هرچنا هموکس مسئولی حلقرت نی ام علاییه هموکس مسئولی حلقرت نی ام چراییه که رونایی که لذوری خود روس که بلام خو ایسا جمعیک من مدعی اوین که ایما اعلا من حل کردو ایما چرایک من بدست و خلقی بولی روناکی کمان کواتا مسئولیت ایما زار قرصتر و گناه باری او خلقه هین که اچه تا جهنم براستی
1: مالی نوست اگن تو سی جرباسی شمشم کورت کرد هر بار رون کرد نو یک ما مثلا مثلی شمشم کوره که او نایی بخراب حتی خویل اصلاق جن داری که ما مثلا بسوده ولی که ما او مثلی را داره لشمشم کوره ویگیره
2: بله
1: ما سبوش یعنی نمونه کیته و نمونه خراب بعض شمشم کورو هندش تکری یا و تا اوشت چاکانی شمشم کوره بو خراب بکارینن
2: او هر دقیقه قرانیه لکاتک اخوای گوره هیچ تکی به به حق درست نکردو هیچ تکی به به سود درست نکردو بلم کاتباسی بنی اسرائیل کا اله ایم براز و میمون مانده درست کردن بو چی دو حیوان نوعا ما منبوس لنا وخلك ببعض الصفات يعني كهيانا ببعض الصفات خواي جورا إيمان وإسلامي ناو ناو نور صراط المستقيم ناو ناو نور خواي ناو ناو نور
1: قرآنش
2: ناو نورا بلام شما شما چوره همیشه لناو تاریکای اگرد لنور دوره کبیتوا بای تشبیه کبو او احین ریتوا و ایلاویش بو ایشو کار خوی درست کراوا
3: چکم شما شما گناهی جانه اما واسم بم قصانه جنابت بیم بر پرسیاریتی واتر لوتکی پرستش اما اگداری همو وردور درشتی که جیان من بین تنند با او دولا پا آوانی که جناب تفرموی با او تی کنانه که جناب تفرموی دی که واتر انسان هر چیه که و اگر رفتاری چاکو کرداری چاکو ایشی جوانی کرد و عبادت و بپرسش به حسابه اما او نکه که خواهی گوره فرمیه و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون و اتتو به همو هرسو کوتی کرد همو هنگاوی کرد و کوچون الله هاوتا به یا تریب بیه بوی که خواهی گوره و پیغمبر صلی اللہ علیه سلامی خواهی زبدا
2: مان کرده اما نحاربون یک من لعبدایت و عبادت هیا اما نوش ما نو نو عبادت حتی لفقه اوتی باب عبادت لکاتی که اصلا نویج خودی عبادتك نیا تو لعبدایتی ایت نویج زخیره یا زخیره لنویجا دواء اکی کمکم که عبدایتی بکم نک خودی نویج عبدایتی ایت لنویجا دواء اکی لخوا یارمتیم بده عبدایتی بکم ایاک نعبود و ایاک نستعین خواه اکا قرار من تنها عبدایتی تو اکم دی دواء کمکت لی اکم ایتر اهدنا الصراط المستقيم الرين ممك بو او رق راسيك عبدايتي كاملي تويتايا بو او رق راسيك بو رقاب رو يتر عبدايتي توكراوا
3: وهتن يجروجهم وينقنيا
2: او يكم جار مظهر يكا دوم جار ممكن امقسم من ايكم غريب بيو كساني جوان لي ببي ناموشيش مبو بنيرن بلا من براسي ام عليم نيج عبادت نيا نيج ويسقيكا شحني لي ورا قريد تاقي لي ورا قريت سوتماني لي ورا قريب بو عبداتي كردن كايتر حمو جياني تو ابي عبداتي بيت لن يجكانا اروي بيوندي
3: اكي بس ما بس وياك اوري غاني زيغونو الى خاي غورا يعني بقول لهم ابي تيبس كسيت ريغا راسك اما اكو حلقي وصل وياك
2: او حلقي وصل
3: بيوندي تو خاي غوري بو غيتا
2: لبي هميشه زوزو اغريتا واكو اوها كاتي سياريك اشي بنزين ورا قريب بنزين ورا قريتن هدفنيا بنزین ورگرتن وسیله که با برینی سفریک بوی لو نو رگانا بنزین خانه دان راو حرکات خالی بوی و لادا او نتر بنزین ورگره بوی بتوانه او نتر رگب کات زمانی نجکان محطن لکات که پیت نامینه بو عبدایتی کردن یکسر ربط بی لگل رب العالمین او نتر زخیلی ورگری بو دوامدان با عبدایتی بلامکاتی که ایمه لیمان تیک چو ام حقیقتا ایتر نویج منده با تا همو عبدایتی و ایتر برو دروب که دزیب که خیانت که بیستومه بیستومه ایتر که الان بیستومه به دقیق نالان فلانکز بودی فلانکز بودی چو که اما هموی ازانم
3: مه
2: اله میوان من هاتوه و توی تی فلانه شونم پشنده شونی خراپکاری که برا تو نویج رکید و توی نویج جگه خواه گره اوی جگه خواه گرد اما نشانه اوی ام انسان هر نل دین حالیه نل عبدایتی حالیه نل خواه حالیه نل قیامت حالیه نویج اکا زور بی شرمانش حوالی شونی فساد پرسید و زور به جرأت و علیه او جگه خواه گرد امیش جگه خواه گرد
3: بلن ما واسه من دوستم هی لأوروپا علی خلق هی به جمعان بلین با جماعتا کانی تو با نویج اکانی جید اولا ملو لوا گل فریندی هی و لوا مجموعیش تکا علی پیمو تو که امل
2: ایتر اما خو اگر ملتانی همو دنیا حساب کی تنیا جمعی کی زور کم هی پیانه و تر ملحید ایتر باقی بشرکان دنیا دینیان هیا دینکی اصلی هیا کاتی او تر 124,000 پیغمبر هاتو ایتر امانه پاشماوی مجموعی کلم ادیانا سماویانن دی تماشایان که سنور اگلبینی حرال و حرام نماو بویان هموش تک خون هموش تک کن حموش بلان وحلالة تنام مجموعية الشعائر والتقوسي دينكيان جبجيكن خوان بلسر أو دين حسابكن دي لمصمانا إنشاء عيني انحراف دروز بوا عيني لادان دروز بوا كخواو بيغمري خوا برين لأو جورة فكرو بيرانا ولا أو جورة دينا خوش بدين دار زعنت تباب زعن بو خوي امجا زول لموضوع كلانا دين لراسيا نيوجاكان محطن بو أوي سوتماني زخيرا طاقة وربغري بو بردوامي عبادت كاتيكا اما او حاربوين او كاتا ازانين معناي كلمي مثقال ذريش فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره إتر
1: بس عمله
2: ملاحظة بك نار زرش مثقال اسمي مكان بو شويني سنجيني يعني أكاتا ناوكي أتوم ذرة زين بمعنى أتوم مثقالش السقلو سنجيني كي كروكي أتوم سنجيني لچنكايا لايخوا أونا چاكا وأونا خرابا نابي لترازو كبخرتا كناروا أبي حردو كم خرنسا ترازو أمجا لقلب الرجوكو كتو أي خوي بدمت فوي كليك أكويت سرجا دك أكويت قطعا بحسابني لا رب العالمين يكتا أقلب الرجا كاتي أي خوي دو بارشت يكولا أكويت أخواروا أجر ببيو تماشاي كي نايدو زيتو نازاني لكوايا وممكنا أجر أودن كقلب الرجو توبي هر حسابي بوناكري وهر ديارنيا
1: يا ما وصل السروج محاسبي يعني وجب البرسياريتية
2: أي باش إما لدواي سوري ناس وفلقوا أمانا سوري زلزال ما نهمو لبرا دي زلزال باسي وزني زرقات حسابي لسرا مناتو أنا موردي كموا وزني زرقان كامانان بلهم أعوش وأعوش شونك حر وزني زرقنا زين چنكا وناتو أن بيبينين بملوان هايان كوبيتوا إمجا شو ناتو أن بيبينت أي چون لسر دنك قرب الرجع كا أكويت أخوار لسرجادك كلا أصلا نابي بخيت سرجادة حسابي بونا كرت ديكاتي إما أو بندايتي من كرت أو كاتبين النور ويجعل لكم نورا تمشون به تربو نورا وأرون وعالمك أدبينيت على أأم نورا أما حقا دوبارا أواني تشاوين بروناكي هالنايت ونورا هالنايت ألين أخرجوهم إنهم أناس يتطهرون دريان كان
1: اخرجوا آل لوطين
2: دريان كان بله او انا كساني كان ايانا ولاد باك كانوا يعني معترف بباكيتو او كاتا شاهد لسرتو بيا ابي لدوش دشمن تو باكيت جايت دشمن دشمناتي
1: يعني ما صاحب چاوروان بي اگر تو باك بي زور اعتيادي بلن ام باكانه بودرو
2: بله بله حروا هاتوا زور جاري ما حلا كاين علين او ايمين خرابين بدل قسنا كاين خمان او كردو ما نبي خرب بجماناكا نواجني بودرجيشنيه لراسيا خوا أفرميت ناپاكا كان لقيامتي شا كبيان جيرتو سرزمي لدو أوي بهشت أبين بچاي خوايان جهنم أبينن ولو ردو لعادو لمانه عنه اگر بيتو بجرن وسرزمي اگر نبو سر خرابا كاريكاني خوايان كواتا مجموعية طينة تيبتو علاج ناكرت بلا مهم أوي كتو اتمامي حجتت كرت بي بو خود لسر خلق يعني تو لروج قيامتا نخريت جهنم لسر خلق لروج قيامتا خلقنا تو نشكات اللي بكات لسر خوي
1: ما مسا جناب بيدي نشيتو ما مسا جناب باسي بلين توكلا قولا برجا كيت ما مسا هيا دبي آوكي هيا بلين شوشي شربتا ساردية كل شوشي شتيتر كي خواتو فريداتا سر وجاني فريداتا وجير دارو درختا يعني اوانش سبيني همو خلق سكالا كان لا يخواي قولا لسر وإيش اللي برا مرو كسيكا كردو دي
2: ما مسا أميد باسي بياوكي أهلي تصوفي أنا كرت
1: ملا
2: أيو أي بيني لبهارا قولك مليش كاوا يعني لاربو توا
1: بلا
2: أشو هني أكرت بكردي بيوتري تتا
1: راسي كردو
2: راسي كردو دوشي الكي أخصى باليو باشتاق أي بسور راسي كردو دي برو لبرزايكو تماشايكا قول حرج ماري ديارا راني كاتي أدابنا وبريزيكا چن هزار قول أشكينيت چن هزار قول أخوات أم قولة چي تو راسي كيتوا أقل لروي منطقه وتماشايكا زور كاريكي بمعناي كردو او گلا باین دوباره خوی خوی سی سبد رانی که لیدا بسمینه ببنه که ببنه کیش ببنه خیز بیه بلام نه مسئولیت ناسید اما هست کات آبی خریک اصلاح بیت خلق چون تی اجات کیفی خویتی دوباره اما جاری تر باز کرد تو حلم برنامه نه علی جاری کن پیاو مشغوله ل قراخی آبی که کتری لولا و سیری کات سیری که اما دوپش کیکا آو هنای ام کابره پرپل را کاته نو آوکو پنجه رای کشه با بردمی با پنجه بیت فردیت و سر وشکایی که لگلی تا سر پنجه اکیش با پنجه دو فشکا که
1: پیویده
2: پیوی ادات زو که پیویده ایشی پیگه دست راوشن اکویتو آوکا که اکویتو آوکا همتر دستی برا اکیشه تاو همتر هاتو در همتر پیویه تاو دو سی جرم دوباره بیتو ایتا کابرای اوی کدنشو سیرکا حالا تو لیت قوماو تيك شويت خلق اروا اقرب شون دو پشكا اي دوزي تو بو كشتني ايسا خواه خسويتي اوكو خريك اي خين كنا تو اروي دري اهيني اوا بيتو بدات اوش وتي اما ايشي منا او شيء شيء هو ايش من رزقار كردون نجاته ايش ايش بيودانا دي خو للي ام بيو للي هر كسي كتر او كاركينا منطقيه
1: بسم الله ما حسب زور قرصه
2: فعلا كات
3: يعني ما مستوى تيبل يقربتيش تكن شاكي تو زور اعتياد زرزر بي شوبن يعني دجمنكان ايش بيوبن نبت ور بيانو بي
2: هر واهاتوا هر واهاتوا بيغمران هر واحنا يانا كاتي كهاتون عليه الصلاة والسلام حمو أو ملة دشمن ينبوه بلام أوان هروتيان يا قومي يا قومي خز مكانم خيش مكان
3: برانا يبردون
2: بلا بلا براكيان فلانا بيا غمر أمجا أيش هرب كلمة يا قومي
3: أي قلكم
2: أي قلكم أي خز مكانم حليان الرنجاوة لدواي أوي كلنا وأتشن تأسفنا راحت عليتي على زورم بيوتن بلام بيوتان نكردم لا سوري ياسينا او بياوي كبيغمر جنيا او بياو ايمان داري لو برشاروا يسعى وجاء من اقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين والاخيرة كاتي اي كجن يترك اوى معلوم بو يعني دار اتشو هيتشا قونوانيا لبري اوى بلا اي خوالنا وتان بلدو ايمن على يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين اي كاش اي خوزقا قومكم ايانزاني من شيم دست كود لم كشتنا كاچون خوا لقناها كاني رابردوم همو خوش بو چونك بشر مقصور ما هي قناه ما هي وخسمي ريزي ريز داركانوا بو اوي اوانش بشوين ما بهاتنا يو خويني منيان حلال بيت اگر كونشونم اي خو او دو پشکا اواني نكردو با ام پياوا اوي اوان كرديان با ام پياوا و امشا روداوه كي قرآني و رب العالمين بماني اجرتوا
3: واتما وصاو روداوه كري اما مصر خو مانا نجيب جيب كين
2: اما عبداتي اكين عبداتيش پليه حر كاك احمي مفتزادا هزار جار درجه عالي بيت حلقاتي جلادا كان دسان هلاك بو هنا كل دسان اكوت اخوارو كيبلكا با کلمه که زو ارسایر با دم زردخانه اکو که بلکه داو دسیانو ایو ها کاک جان ازانم نانی ایو بس راو بلدانی منو خوزگا تانزانی مچنم ایو خوشگرکا ایخو کاک احمو پیغمر نیه خلکی آو سنه لای خمانه کاک احمو باشرک بوهرکو ایما امجا هاو عصری خمانه من بدو چای خم بخزمتی گشتو مبینیو ما کواتا حکایتی دور و دریج نایگرینو حميشا نمونا هيا كا بيغمري عزيز عليه الصلاة والسلام فرميه لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله واتا دستيك لأمتي من دستيان قرتو بحق وا بشتواني حقا لپیناوی حقا جان و مال و همشتکیان داناوا لسر سنتی پیغمر و لسر دستوری خوارون اوانی مخالفیان اکن اوانی دشمناتیان اکن اوانی بدرویان اخنو اوانی بدزو دروزنیان دانین زرلیان پیناگینه لایا نادا لرچکی خویان حتاو کن روژی قیامت بردوام هیا کواتا ام قصان ایما ایکین لانجامی قزمی و بچوکی ایما ی خیالا اینا لای پیاو گورکان کرده ویا
3: بله بله ما موسا عزیز جا خو امیکی استه امیکین تنها یاد خستنویا آیا تنها یاد خستنو بسا یاشتی تری من پیدا کرد
2: یکم جار قصه آزایا همو کس قصه پیدا کرد او یک دوم جار نا کره اشتی که نتوانی نیشیلید او بخوی قضیه یکا
3: بله
2: شته کنه توانید نیشی رید
3: چون ما سستوی که جناب تلایی یعنی براسی بینی خوان به من نکره اوشتان
2: چون که کسان هن پیاوی کرده وکن بلام نخشکه هن لبردستانیه کاتی که تو نخشکه پی ادید اکویت بینی سیشتوه یک اوی خود بود نخورا دات درخوارد کسی که تر بی خود کاتی که تو اوید پرورده کرد با اندازه او اجر دستکوید دومجار هر اوا وا اکالا خود بجوليتوا كمن قسيكم كردوا لبران برقسا كما برپرسيار و مسؤولم ابي خون بكم بكردوا كواتا تنگ بخود اهينيت كويتر ره خودي كوتن ره بخوي براكتا سهم لکاتک خود اکوی تره و خلکی جد جولا اندوه لطفی خواب دم تویت یارمتید ادا هنگاوکانی گورت رو فراوانتر بکیتو تیشنه موفق بید. کواتا امیدوارم انشالله خواه توفیق من بده بتوانین بروین. ایتر ببی توفیقی خواه هیچ چک نکرد. بلام خواهی گورش توفیق لخلق نگرد و. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبولنا. او کسی رنج بکیش با گیشن به ایما خوی مندوب که با گیشن به ایما ایما ریگه گیشن به خمانی پیشان ادین و آسان یکین بوی خوی گوره توفیق من بدهد
3: دوائش نگل معنی همان دوائش خوی گوره لگل
2: بله.
3: آسانه
2: بله حتما
3: ماما سه عزیز جنبت بحثی بود کرد که فریدانی توکلی کلابراجه که من ده مسئولیتی ده سرشانه ای ماما سه اوی که برمونه اغزیج گره فریده ای ماما سه تلیاک خواه هیا مشروباتی حرام خواه هیا مواسستم و ظلم لخلقه که یعنی امانه همی برپرسیارتی گورن و لیپرسینوی گورن یعنی بی
2: ایتر اسلام بازنه یکه امجا لنابی چندین بازنه دان را و که بازنکان اکنه درجات لکروکا و حتا اگرتا بازنه اخیری اخیر ایتر چنه لبازنه کروک دور کویتا و اونا لگناه نزیک بویتا توا اونا نورت کم بویتا توا لمرکزی روناکی که دور کوتو توا اونا اکوتا نزیکی لخطر و کاتی کزانی لسنور شویتا درو او کسا کاتی کوتا اوانا ایتر لسنور ایمان شویتا درو
3: کوتا حقلی الغامو
2: بلا کوتا حقلی الغامو ایتر ام جای گره توا کز ریلی نگر توا نا گره توا ایتر لناو دایر اسلامانیه کابرا ظلمه که استمه که خو اکره همو بشرکان رای که جار یک دو جار ده جار ظلمه کن بلام ظلم بوتا پیشی حرام و حلال بوی مهم نیا هر اوا حرام و حلال بوی مهم نیا ظلم بوتا پیشی ایتر اوا لدین برکوتو تو حزکا وکو او همو یهودیانا که با درس کردنی حکومت یهودی با نازانم برس کردنی تلمود و توراتیان هرچی اکن لای خواه ملعونن چونکه دینی که انها بجاردو که خواهن میلیانه نک دینی که انها بجاردو که خواه ایوید او که تا بناو مسلمان کنج عین نشته دینی که بمیلی خواهن اختیاریان کردو نک دینی که خواه ایوید
3: ما مثلا جن با قسانی جنابت من مشتیک تیگه ایشتم که بلین باورداری یومن بخواه و اسلامتی هموی بلین چشو خوشو لذت نیه یعنی نخوشی و نراحتی و سغلطیشی تیایو و اوانی دروی بلین باوردارانی راستقینه طبعا نو دینی خوشی زور تیه بلین لذت و چجو خوشی زوری تیه که که اون بلین کلگی الغامو یا حقلی الغامو یعنی روژی رو روزن لانجام الغامی کریان کجه
2: من نازانم تعبیر لچیش چون بکم منالی چلیس هیه
3: بله
2: اخوا اخوا دویده سکات گریان اسکیه تجان
3: انتلای کردو
2: همون روژ ام حالیتی امجا اوانی که شون غریزه اکون بابلم اوها کاتی کسی توشی حساسیتی که بیشونی که اخورینیت چنه لذت ابال خورانکا اونی ایشو آزاری هیه اروا بولای دکتر بو علاجی خورانکی
3: بله
2: کسانی که لبازنکا اچ ندروا ناتوانن آسو دبن براسا اخوان سکیان تیرکن شهوتیان تیرکن هموشتکانیان تیرکن بلام حموی عذاب جگه اگرتو عذابی روحی ابینی لوانا توشی نخوشی درونیین شیت بن خوانه کوجنوا
3: کلا عزیتی خلق دن
2: عزیتی خلق دن که لاصل درونی خوان معذبه بوی پلامر خلق شده
3: یعنی ولا ازردانی خلق چیزی وره
2: بله دوباره او راسته او کسانی شونی ایمان کون ایتر اونیه سواری پاپوری کی سیاحی بو بدریای کی جوان اروا وسری استرکان اسمانک نه ولا همو مصائب و راحتیه بلا حموی چیزی هيا بس من کردو کو وی کسانی که بمشا خدا خا شونی و شو رنبو دوزینوی گنجینه امجا ایزان گنجینه دست اکوی با دستی خاری نگرنه و ایتر او سرما و سوالی دستی انکویت
3: یعنی هرچی عزیتی بین آتی
2: همی هموی لذته فرقکا علمایه اینا نه اوان اسراحتکن نه امانج اسراحتکن اوان عذابی روحی امجا توشی بلای کتری شبن او همونا لباریان ایکن ازیت بو خاکی تر لنهايتا ابي بكوش لانا ولا لان خلقوا ابي هرشان لي بكري لان خلقوا ابي يسار رجليان لي بك ابي برونا سجنوا برونا زندانوا امجا امان جنا راحتن بلا امان عشقي خوا يكبون خوا بانجان كا ورن بولام لا لك هزمه كنوا بلا مصيبه كانت انا حمي من اي جميرم حمي اجرب هذا اشته بوتان
3: وتمام ساغر امان جرون بو ديار بو ام صغلتي وناراحتي وكوس وتغركاني لغاش اعتيادي
2: شيرين ابيت شيرين ابيت نتنها آسايا بلكو شيرين ابيت انهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون اوانج ايش وازاران بيقاوكو ايوه بلام تو اميداني كد بخواها يوان حيش او اميداني انيه
3: بل ماما ساجن داولي بردقين كات ماننا ما ان شاء الله الخكاني عينده عندي كرسيار ما ويخين خزمتي جناب تاني ان شاء الله بلا يجو قريب رزقان بمشي وياهاتين قوتي ام برناميش تا برنامو ديداري كتر همو لايك بخواهي ورد اسبيرين فاطل الله.

0: جان نامی پیغمبر لقرآن و فرمود صحیح کند.
1: هیچ امتی به هندی امتی اسلامی باخی به پیغمبر که نداو علی صلوات و سلام باخی به جان نامی نداو.
0: جان نامی پیغمبر لقرآن و فرمود صحیح کند. زنجیره برنامه ک. لرگی و ماماسا محمد ملافق شار زوری شار زمان دکا بر جان نامی پیشوا و قدوی مروایتی. ام زنجیره برنامه نقش سازی جانه. با بو باشترین جیان کردن بی سری سات با ساتیم جیان نام پر لشکوه ببین
1: پیویست هر کسی دیوی بختور بی سرکوتو بی بهرور بی او جیانی اپی آوزه
0: جیان نامی پیغمبر لقرآن و فرمود صحیح کامل
2: این الحمد لله نحمده و نستعینه و نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد لألقيك نويج جانامي پیغمبر إخوة صلى الله عليه وعلى آله وسلم دين وخزمته لواني پیشوا باسي مسلمان بوني عبد الله كري السلام أنكر قول بيايو زانايجو لك كان كاتك بيسي پیغمبر هاتو تاوي عليه الصلاة والسلام هاد بولاي لكبركي بردم مالي أبو أيوب أبو أفرمي جوم ليبو يكمتيبو أهلي مدينة فرمي يا أيها الناس أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس والنيام تدخل الجنة بسلام أي خلقاننا نبدأنا يكتر صلاة ولا يكتر كن في بندي خزماتي بأنجام بغيان بشو شون يشكن كاتي خلقان خوتون اگر واب کن با سلامتی داشتن باشی خواب و ببی سوتان ببی اشکنجه ببی آزار او با فرمی که خلکان دور کوت نواز شو مبردمی سی پرسیارم لیه کوتم سی پرسیار لیه کم پیغمبر نبیه لسر زویه هیچ کسی نای زاره پرسیار یکم نشانه آخر زمان چیه دوم نشانه یکم خواردنی باشت یکم چیه کاشن نو باشتوا سی پرسیاری او بو إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد إلى أبيه بوشي مناو هندي جال لباوشي دشي يا هندي جال لدايك لخالوياني دشي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرموي إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة أقر آوي بياو بيش آوي آفرد كو لبياو دشي أقر ببيسوانا شوبي ببيسوانا در دشي في غمر صلى الله عليه وسلم وابو مزقوتي خوي بنيادنا وزوية كيكري بدا دينار ده ديناري عالفين عيدا مسقالي يسلا مسقالي عربي سوشوار لدو من علي بابا وشيكري سهل وسهيل و بناخي مسقوتك ايدانا ببرت و دي فرمو هذا الحمال لا حمال خيبر هذا أبر ربنا وأطهره أما حمالي راسلقينا أما يكتوبو مالي خوايبكي بو مسقوت نقواني لخيبر أبو سلطو ساماني جولك كانو خوايان ديكر ای فرمو خواه پاداشت پاداشتی قیامتا خواه رحم به انصار و مهاجره کم که روایت یک من هی لای سفینه که مولای پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم و تخزمت کاری با فرمی لو کاتیا بینیم پیغمبر علیه صلی اللہ علیہ وسلم بردی بناخی دانا ابو بکر ها بردی چی دانا عمر لو لاو بردی چی دانا عثمان لو لاو بردی چی دانا خواه لیان رازی بی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمی هؤلاء ولات الامر من بعد امانا لصلاة دارانی دوائی منن أم حديثة لا هندي علماء إسنادك حسنة لا هندي اشتراك الشيخ الباني ضعيف أبو سعيد الخدري أفرمي لو ساتيا عمار يما يشي خشتك معنا الله قال أو دو خشتي الله قلت في غمر صلى الله عليه وسلم تبوت وزكي بي تبوت وزاي ببوي السرية وفرمي عمار ويح عمار أي هاوار بعمار تقتله الفئة الباغية جماعته شي ياغي ديكو جن او بانيا نكابو بهاش كسي اوانيز بانيا كن بودو زخ عمار اجده فرمو اعوذ بالله من الفتن فناقرم بخوالة فتنكا لرواية جترا هات افرمي دو خشتي هلا قرد في غمر صلى الله عليه وسلم فرمي يا عمار الا تحمل ما يحمل اصحابك بوكو هاو الريانة هل يكي خشتي هلا قرد انتو دو خشت هلا قدي وتي اي پیغمبر اخوان من اميد پاداشتم زياتر بي پیغمبر عليه الصلاة والسلام فرمي ابن سمية اي كرة كي سمية خلقان يك أجريان هي بلام تو دو أجري هي آخر زادك شربة لبن آخر خواردنا ورزقي تو للدنيا يقوم الشيريك أي هوار لعمار جماعتی یاغی دیکوژن ام اوان بانکا بو بهش بل ام اوان بانگی دکن بو دوزخ عمارش فرمی اعوذ بالله من الفتن پناگرم بخواه فتن طبعا لا لزمان امام علی ابو عمار خواه رازی بل رزی امام علی ابو خواه لها مصحابه کان رازی بل جوازی لشر الصفين فرميك زورم توني عشان قران او دزنك الا شير نبي باب شيرناهم اخو عجز يعني هجني الشير الشير هي خوار دوتي انا لله وانا اليه راجعون في امر عليه الصلاه والسلام فرميتي اخر خوار نوت شير نبي لا شما اخر خوار نوت من بيوب الشهيد حسن بصيه فرمي لما بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد اعانه عليه اصحابه كاتب في امر عليه الصلاه والسلام زقوتك ابن يادناها ولان لگر پیغمبر صلی الله علیه و سلم بجدار بود لدرس کردنی مزگوت که و تیان آیا سقف یعنی سقفی باب کیم با مزگوت که سقفشی رکوبیک فرمی نخه سقفی با مکن ابنوه عریشان ک عریشی موسی و کشور مزگوت که موسی کپریک بود ای وش بیکن با کپر باید پیشی مزگوت روی طبعا لقدس بود کاتا پیشی مزگوت کپر بود دوای مزگوت هیچ چی کپریتیانه بود خور لیه دای تو برانی جوای لیه دای حسن خوی فرمه افرمه لزمان امام عثمان خوی رازی بید شما مالکانی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لتنیشتی مزگوت دروسی کرد افرمه دستم برزا کرد و دست مگیشتا سخفقی مزگوت باو شوی دروس کرد دیوارکانی با خشت پایکانی با قدی دا خورما ریزی پیشی شوی سرکی با پلخ دار خورما و پلی خورما و خالیان کرده سری جیره روایتی افرمی خالیشان نکرده سری لسرطایا هر چی بو هر پلی خورما بو بس بو اوی بکو اینکه مسادر چی علیه السلام بلا هم دواتر که باران باری نامزگوت همی تر رو ناسا خالیان کرده سری حتی خالیشان کرده سری جایی چان فرموی رأیتو انی ازدو فی ما این وطین امشو خوام بینی لخوام لناو خراوا سجدمه بلا و شوید قدر. قدری خوا باران باری خوراکش ها خوراکش ها تخوار او با قرار پیانسم کشوزیه بود خوراکه بنو شوانی او حتی ها تدر و نیسری بوی ابن مسعود فرمی دین کالی اگر تو لمزگو تا شتی که واد توش بی پیویز نبی بیسری چکا پیغمبر نیسری و صلی اللہ علیہ وسلم لبر خواه ویلیاد ایلا مگر ناشار بی مزگو تا که وکوت من پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بوشی بنیا دینا سی پینج متر با سی متر بود سی پنجی پانی و سی پانی و سی پنجی دریجی دیوارکانی برزایی دو متر و نیو بو بینای 1050 متر بو تیک را همون مزگوت امای بحقیر در لعیلم جردی دو لپارا پیان سوانو فرمی بس سیانزا روش دروسیان کرد سیانزا روشی پیشو لصالی حوتی هجریه کاتی که خلکانی زور هاتنا مدینه و جماری مسلمانان زیاد بو مزگوت نیگرد پیغمبر علیه الصلاة والسلام به هاولانی فرمود من یوسع لنا هذا البيت بهذا البيت في المسجد بيت له في الجنة مالک ابو فرمی چی کرده تو بخاطر سر مزگود انشاءالله خواه مالش داده لبهاش در روایت دو ما من یشتری بقعة آل فلان چه ملچی فلان کس دکرده تو دخاطر سر یزیدها في المسجد زیای کابو مزگود دخاطر سر انشاءالله خواه مالش داده لبهاش در روایتی که خواهی گری لی خوش شدی امام عثمان با 20,000 درهم او پارس زیرشی کری خوست سر مزگود بمشی ویا مزگود 20 متر با پانی و 15 متری دریجی بازیا کرا مساحقی 1050 متر و بو با 2500 متر اتا پیغمبر وفاتی کر علیه الصلاة والسلام لزمان امام عمر قرب الله اختر بو کردی با 3600 متر لزمان امام عثمان قرب الله بو کردی با 4,071 متر لزماني أما يكان نوتو بينجي هجرية وليدي كوري عبد الملك كوري مروان أمري كوري عبد العزيز مزقوتي في غمر زياكة صلى الله عليه وسلم كراية 6,965 متر لزماني مهدية كوري هارون رشيدة زياكة كرابو بها 8,915 متر لصالي 888 هجرية سلطان قاتباي كردي بنو 1,065 متر سلطان سليمان قانوني كعثماني كان هاتن هلوك أخوي ديك متري زيانة كرت لزماني سلطان عبد المجيد يعني صالي 1,850 بوبا ده 1,620 متر
1: لصالي 1950 ايام ميلادي ملك عبد العزيز آل سعود كردي بشانزه 1352 مثل لصالي 1985 جاء ملك فهد كردي بدو 165000 متر لدو 2001 بلو دواوا ملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود كردي بني مليون متر أما آخر جماريتي هتا إسر نوجر نوجن كراود ما لكاني بيغمر صلى الله عليه وسلم بثانيشي مزقود وما لكي بيغمر شن متر بوا صلى الله عليه وعلى آله وسلم هل ما لكي سيوهج متر بوا سيوهج متر بريتيب ولا جولي شي حبه متري بهمي وبهرش ولا حبه متر مربع حوشي شي هبوه لم لا وديوار ولم لا شوا ببلي خرما جيرا دو درجاي هبوه درجاي بومز جوت شلون سامي خسر تلاو بيت مزغوتو درجاي شي شي بولا بو درو درجا كشي درجا اندز نكو باش قماش شي رشان كدو بدرجا أما مالي شيء مالي قورثرين مروف الله يخوى لسكري أرزا سيد ولدي آدم كافر من السروري هامو مروف عادي أو بياويكا لخوار عرشي خواوا يكشويني بو دروس كدوا أو يجبو يك مروف لم كونيا أو محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بلا بيغمرا كاني لخواروان لا آدم وحتى أخا أوانيش خوين لهم يعني قورثرين أنا سافر من بيغمر صلى الله عليه وسلم بمشي ومزقوتي دروس كر بيشي دار خرمابو وبايكانشي خود دار خرمابو لنزيشي لاي شوين وكوتاري أدا دار خرمايشي لابو بشي أدا بدار خرماك ووسطا أوا وتاري بو مسلمانان أدا وبين كل كعب هاد فرمي بيغمر إخوة بوشي من بريك بو دروزنكي تا هم خلق بو بيني لدوره وهم خلق شي جويل أقصده من بلك ما بود روس كسيه بلاو لبلاي دوم يعني أوسطا وتاري داو لسيم مش أنا دانشت يعني لسيم دانشت كبير غمر صلى الله عليه وسلم شو صار من بركي أم داري كبرشتي في ويدا أفرم نوزنوز يشيلي وها هم أهل مزجو جوان ليو ويا كم جار كشو صار من برك پیغمبر صلی الله علیه و سلم دا بزیو باوشی پیا کړه د سی پیا هنا به درکه به دنګ فرمی لو لم احتضنه لحن الى يوم القيامه اګه د سی پیا نه هنا باوش منکر دایا او نوز نزل یده تا قیامت حسن بصری هم زاده فرمو او دارا نوز نوز یشکه پیغمبر لري د کوته صلی الله علیه و سلم یعنی او انده بشوق تامزوی به رسول الله صلی الله علیه و سلم آیا ابي ام مسلمان لو زیاتش تامزرو تربین لو زياتر بشوق تربين بوغيشتن برسول الله صلى الله عليه وسلم نزيبون لي هم لدنيا شو هم لقيامتها لدنيا بخو لقيامتي شا ببلوبا ان شاء الله لرواية كيتري انا سهات وبمجوالا افرمي فلما قعد النبي الله على المنبر خار الجذع خوار الثور كاتب يوصم شو سال منبر دارك دني لي وهاو نوزك زياي كرت وكو دنجي قاوابو تقريبا كو بوريك درينيش آها أفرمي حتى ارتج المسجد بخواره حزنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم حمو مزقو جوي لهم أو إذا خفتي ويكا بيغمر لي دور كوتوتا صلى الله عليه وسلم دا بزيو باوشي بيغمر دسي بيهنا سكت بيدنبو فرمي والذي نفسي بيده لو لم ألتزمه سوين بوي جاني مني بدس أقر آوا باوشن بيانا كردايا ما زال هكذا حتى تقوم الساعة حزنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أأوادني لي وأهاو لخفت باري بوتركوتنا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أم دارتي لي هاو لبر أول ريزي في غمصة باوشي فيها كدوا فرميا هيشتي أنا وبكاري أنا هنا أتا زماني إمامي عمر بدعي فرمي دفني يعني كل شيء فرمي بدفنيك با خلق پیروزی نکایت دوای چکا خلق شتیکت که پیروز کرد ایتر اروات بسط سال راز نبیتو مزگوتی پیغمبر صلی الله علیه وسلم طبعا یکم مزگوتا لدوای مزگوتی کعبه طبعا اولو بیتین
2: وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين يكن فرزقاو خانوية مالك بوخوا دروس كلابية بو فرستني خواي تاكو تنها كعبة وبيغمري خوار صلى الله عليه وسلم مزيدك آخر مساجد الأنبياء آخر مزقوتي بيغمراني خواي صلاة وسلامي خواي اللي طبعا يكن مزقوتي قباي دروس كرت باشان مزقوتي مدينة دروس كرت سيرك لمايا كمزقوتي خوي هزار نيوجة مزقوتي قبا هزار نيوجنين أروكو نيوجة مزقوتي غانيترة أماش دليل بوواني كدلين لكعبيا أكري بس مزيدي حرام صد هزار بي مزقوتي دورة كان صد هزار نبت شكو تاخو قبا سرنا مدينة خو هر بيغمري دلوسيك صلى الله عليه وسلم أو يشهر بيغمري دلوسيك عليه الصلاة والسلام بو أمان هزار بو أمان أصحي لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد سيمز قوتي كبيروز جي خويتي كخوتي بو آمادكي سفري بوكي لبر بيروزي وقوري يا كميان كعبة لدواي كعبة بسل صال أنزا بيغمر يعقوب قدسي دوسكر مزقوتي قدس عليه الصلاة والسلام بيغمر سليمان نوزني كردو سيمشان مزقوتكي بيغمر عليه الصلاة والسلام لروايتك أفرمي الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة نيجل المسجد الحرام كعبيا صد هزار نيجة أم رواية صد زايتوتا روايتك يترمان أفضل من مئة ألف صلاة زور زياتر إلا صد هزار كواتوي نيجك ذكو بيكتر كإشاء الله صد هزار لك زياتر ولا قريب أوشي نيجكي زور طاو نبي اخوانا خاصة طبعا لي ور ناجيري يا هرب تسلوي الصاز على كي ورقي ان شاء الله مش دكام يقدر تو باذن الله هي مزقوتك رسول الله صلى الله عليه وسلم هزار ولا مزقوتك اشياء ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة لاني ماني خان وكما طبعا ايش الى خان وكاني في غمر ما وكحجزتك عايشة وايل الرزيبة في غمر صلى الله عليه وسلم ليا دفن كراوة يساج معه تهم يشن سرداني كانوا زيارتك لهم مالي سرداني في غمر صلى الله عليه وسلم بوخوا مالي عايشة هي اشتوبة تانية بويدهم كتيرنا حزان كان كمختانا كان بو عايشة خوالي الرأسي دايش إيمان داران خوش شويستين كزاي في غمر صلى الله عليه وسلم وباوشيشي خوش شويستين في أولاي في غمر صلى الله عليه وسلم أفرمي نيواني مالكم من بركم باخك لباخكاني بهشت وأفرمي من بري على ترعة من ترع الجنة من بركم لبرسر برزايك لبرزايكاني بهشت روايتي دواثر من بري على حوضي من بركم لسر حوضي كوسر كواتا من بركت شو نقلك لي أبو أبي عندك دفرم عبادة لا أبي دفقينة أبي عندك دارين لواشيو باشا زيوش قاسيه كابي خاتسر أبي شکل کوتایش از سر زیوز زیاد دکری با بهشت خرید سر ایب مزگو دم شوید درس کرا ابن اسحاق فرمی کات خلکان و آرام بون ایتر استیگ نبو با کابون و اینیش هر کسی به هات علو کاتی علو آماده باین کاتی نیش باین یج یعنی کل مغرب با عشاء با بیانی با هر کاتی باین ابن عمر فرمی فتكلموا يوما في ذلك مسلمانا لنا اخوانا روجيك اميان قفتو جو كروتيان باشا بو زنغوليك داني نوكو زنغولكاني غاوركان تا خلكان بزان ان كجوان لي بو بين بو مزغوتو نيجي جماعات هندي هيتو شان بو نيكين با كرنا يقول كرنا كان يزولكا خوشا ما غاي شان هي في بياك ما كرنا اي بيالا لرواية تكيد ثلاثة فرمية أتمنى با ألايك دابني كألايك من هلك لو كاتيا يعني تركاتي نيجي نوري مثلا لا عصر هلك يعني كاتي نيجي عصر بو شوي يا الله هم كس أقيلي نسي عاصمة كبزاني ألاك إلي يعني يا لو أسي ديارنا بالله نشوي لا أوي بدلنا أتمنى با أشبورة كبه واتكرنا كبه فرمية وهي يهودة أتمنى دبا زنولة كبه فرمية وجي قاورة فرمي لقد أعجبني أن تكون صلاة المسلمين واحدة زورم في خوش مسلمان بيك وبين نيوشكان ولقد هممت أن أبث رجالا في الدور نیتم وای لکاتی نیاز شتیک کم خالکانی بلاو کم و بنام همون گرکو کلان کان ابلن کاتی نیاز کاتی نیاز بوی لگل او بانی آوانا بین بو مزگوت اتبام شیوه پیغمبر صلی الله علیه و سلم زور نیاز ایشی که تو زه مهند بار بو آما شرایشی بود دوزی تو کمال صحابی خیلی خیلیان بینی چه لونا عبدالله کوی زیده افرمی لخوما زور نیش خفتم بوش که پیامبر صلی الله علیه و سلم زور ما بستی بوش تیک دو زیت و بوی که خالکان بانکت لخوام پیام کم بینی دوز لی صوزی لبر بو زنگولای جیب دست او و تم اری عبدی خواتو ام زنگولای به من نفرشی و تیجات او باشید و تم الله لی دم لکاتی وای بوی خالق به بان بو مزگو بو جماعت و تی لوا باشتر پیام بلم چیه و تم عادی پیام بلم چیه افرم بانی پیام تو تی لکاتی نیاش آم کلمه نبله بان لا ولا تأخير. رجسم ولا يبي غمر صلى الله عليه وسلم بوم جرايوا. فرمي إنها لرؤيا حق إن شاء الله. أم خواح قويش حق بو حق. يكوى موك بيني بيتي. فقم مع البلال برب ولا بلال فألقي عليه ما رأيت أو كلماتي بيانو في جافني قامت إيش نسيت كذا هل لخواك يا. كان بان وياه قامت له. فرمي هذا شيء برب ولا بلال في أمريكا. بو في بلالي كين. فإنه أندى صوتا منك شك بلال دني صافتر وخوشتر لتو شي درسو كاتا اوي مؤذن بي باجو دني خوش يا دني صاف بو مسلمان اسفادي لكن اوي قاري قرآن شك دني خوش يزيد القرآن حسنا قرآن جوانتر دكا خوشتر دكا بي بيزار نابت آلي راموزو عكرا أقرين دسينا خزمات باسي سودكاني هجرتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم لا اولو دس بيكينو الين هجرت امري خوابو او تا پیغمبر صلى الله عليه وسلم تا وحي بونها ونيتوان هجرتك خواه شويتو تاو كاتو كدام كتكدنجي كافرقا شي تانتوانا يبيك هجرت عبادته پیغمبران هجرتي عن كدوا عليهم الصلاة والسلام پیغمبر ابراهيم يكم مهاجر اوبو فرمي اني مهاجر الى ربي أو بهجرتي كل العراق أو بالشام اليوبو فلسطين اليوبو مصر لمصر هات أو بفلسطين دواتر هات أو بمك لما كشوا قرايا أو بفلسطين بيغمر لوط هجرتي كل بيغمر موسى هجرتي كل دس فرعون لمصر أو بو أرض كنعان كفلسطين يستا خالج يترى ويا صحابة كان شن جرايا لون ما لا أو بكفر مي هجرت كان تواو حامي عندس يعني شو اللي جنوا اللي منال واللي سامان واللي دولات واللي حتشش هشتي ولات بيروز نية خوا بيروز لبرشلوني بيروز كوت خالك يترى ويا سيرك يا قريش حكمتي شي سرب خويها ولا زيزي على باب زوهيبو برلماني هي سروشي كرمزي هي كابو سفيانة رئيسي حكمتي هي كابو جالو تاق مقيتي كانت الشورى أمرهم شورى بينهم لا مشينا كان مسلمان بيس بشورى إيش كان آداب سرداني في غمر صلى الله عليه وسلم كي بابا مالي أبو بكر بيانيان وإغارة كانت دواني ورا نسور مالكس لكاتي دوا عشاء نسور بلا ما قلنا سار بيوش تشتر وكتشوش إزازي ورقرتو وإما بين ما نوبي أبو بكر بشي مالي في غمر قبل ترسل الله صلى الله عليه وسلم أوش آسايا قبل بشي ولا يبشي بشي بشي ولا يقبل خالش يتر دوري الشيطان خوي كربو بياو اللي او دوري خلافه بيني كاتا بزوري مزانا الشيطان لهمو كاتا هستيارا كان دا هول بار روليك ببين يبو تيقداني برنامجو لبالو الزكرة كان باش بخلانا عقال أخو خالش يتر ويا اوهم لا ينام ملة واحدة شكر كفر همو يق ملته درجبه في غمر من صلى الله عليه وسلم قوابو نيوان من الكاكا خزمو كشكال يكثرين صلي رحمان لبينا هيش هذا كفر إيمان هم يقصى قلبهم في غمر بطنية يقصى قلبهم ولو بنو هاشم لقل بنو مناف كخزمي في غمر صلى الله عليه وسلم هج من نري كان لو رجاء بجداري وكو بنوي نكرت خالج يتر قريان بالي هند قريان لخوشي وي وكو قريانا كيبو بكر رولي آفرتان بالي كو ملقا بيوسي بهمويتي بيوسي بأسماء خواردني بو آمادة كالقل عايشة دمي بني كبستي هوال بيني مثلا حتى آخر جار باز با دو تابو جهل اسماء دا زليش ليا حتى اسماء بيت دور بيبين يا بوي با بيريشي بيدن كا كاتي ابو بكر خويل الرازي بها مسامانه كبير دو
1: خالجي تلبي غمر صلى الله عليه وسلم أتى باري وشتركينا دا سواري بشتينه كواتا استغلال كردني أكثر شتيش خراب خالجي يكثر أمانة باري زي زور قرنجة لمسلمانة كاك أمانة بس بارانية وتارة دي وتارة كيو مضبوط بي قرآن خيني قرآن كيو مضبوط بي أمانته بانا دي بانا كيو مضبوط بي هر كسابته هر بيشو أركو إيشي أكي أن يتقنه أمانته أو إيشي ما مصطاي امانتي ما مستعياتك وظيفه هي حرولك هي بتايبت ابي لاسيك ابي كخلق سلو مالك يا بسبيري المؤمن من امينه الناس على دمائهم واموالهم هركات يجيشت او استي شوار دور خلق سلو مال يعني بيس باردي انجتو مؤمني انجا براسيتو ايمان داري الطوال بيغمر وابو صلى الله عليه وسلم كافر كان حتى مالكان يعني لا اودانا خلاص يتر كاك النهني بيوسته رسول الله صلى الله عليه وسلم وتابع أبو بكر فرمي من الله بشتك النهنيه لا من الله كان يشان كسيان باس ينكر بوشوشين بوأشكو تكاشين ياتر دواتر بوشوشين لا إمام عليش باس ينكر لبروا لبشتي مالي أبو بكر وأرابا نهني كواتن نهني لك أركان الدنيا بيوسته حتى شواني خواكين نهني بو تا إمام علي لشواني خويا دانا خالج يتر كافر وكو عبد الله كوري وريقد هرشان ده مثلا للدكتوريا للهندسية لحرب وارش الدنيا متمانا من بيها بي أتوين بكاري بيني في اسمان بخبرو إيشو كاري هبي وكو في غمر صلى الله عليه وسلم في اسمي بقى شخص يبو ككافر بنا يو عبد الله كوري وريقد شيه كري في غمر صلى الله عليه وسلم وشتريشي زور باش كواتشتي باش بكرشتي خراب مكره یکی از پیامشکانی تابعین فرمی درسی به تلبا و توش رو بازار سیر کرد دو خورماهی خورماهیشی باشه خورماهیشی خرابه همش رو سودای خورما خرابه کاکا فرمی فلان کس خود لای خود درسیه ما برداری کرد و وام زنی تیغیش دی عینا زنی ان الله نزع البرکت من كل ردیع خوای جورا برکتی داشتی خراب آنیش دو شتی خراب برکتی تیانی لبعدی دو چیله خراب کری برودیش ولی شکر کاک وی مای معالی خوای رازی دی فرمی الغالي رخيص والرخيص غالٍ سيام قصة استراتيجية شتي جران هرزانة شتي هرزانة إيش جرانة راسك أنا ولا شد هي شني في بيهني شتي جه خرابة شني بيتي هزر لك الخراب لبرو إمام عمر يفرمون كسلية وإذا اشترى جملا فليشتريه طويلا سمينا واشتري كري واشتري شاكرة اگر اخلاقی بدل نبود خو بازارو هیکل که دیاره انشالله بازاری هست تو سعر آخری سعری که باش رسمی با بازاریه بکار نخ خرابی کلی جی خوی بدستی او یه لوانه که مینتیه با انسان المرکب سو سوار بی خراب اینطور مشتری خرابه سعری خرابه و یه لب اختواری انسان اویکا و یعنی سوار بی چی باشی هبی بابلین ولاغی چی باشی هبی سعری چی باشی هبی خاله جيت الحزر بيويستا إمامي أبو بكر لأخوي ونسو ناو نيهش بيغم بشيثة ناو أشكوتك وعليه الصلاة والسلام فرمي بوست كاكاجو ماري بيني خطر ديار ماري ليم ناو كادت وجل هلا أخوات أخوما كباشوين أكانا خويا كابا جولي كي تاريخ هلا براب بسم الله خود دخيت الشوين يكاوريا خاله جيت الوية بيغم صلى الله عليه وسلم اشتاكاني زوز بي سياسي أبو أبي سير روز لغارك أبي أبي علي سير روز دواء أو بيت اجازه فرمی سه جار ولی گله قصه دوباره کرده تو سه جار دوباره کرده آیی بس یک قوم خورد و دعای بکرده ام لای مهم بود سه جار دوباره کرده و اگری که بپرس می آید سه جار فرمی رحم کلا دسواره می فرمی مسکومه ما علامتی تا وقتا زور شد تا سه جار یکی قصه جولی نبود حتی سه جار بود دوباره کرده پیغام صلی الله علیه و سلم دسواره ما دوباره نکرد روزی دوشنبه روزی که دیار لدایک بودی پیغمبر صلی الله علیه و سلم و سفری مکه و گشتنی مدینه و وفاتی زور بشتی تیارویدا پیش من به هوا گریه بله پیغمبر صلی الله علیه و سلم لو شاخه سوزان قریش نقش و پلانی چیه ابی ایش ابرو هوا گریه من بوکا همو هوا لکان قریش بینه با پیغمبر صلی الله علیه و سلم با ابزانن نقشی دعاتویان چی بید یقین بله پیش من به یقینه دلنیا بی لسرکوتنی خواه لپشتیوانی خواه این الله معنا ابی آد دلنیا بی ما ظنك باثنين الله ثالثهما اقل فرز بخوانا بسي شكان ناكر زور گرنگ سبب کان بگری تبر پیغمبر صلی الله علیه و سلم و تا دلیل کی گرتو تبر که خاصه چیه بو ریکس باشتر زانید وشتری باش دلیل خواردن پاره کلوپل خوشارد نو ل دوجمن که تا همو سبب دبی بگری تبر و باور بخواه به بو پارسه نک سبب شکه لا یغنی حذر من قدر اگر قدری خواه حذر جس فادینی که تا تو ل سر پیوسته سبب بگری تبر پیوسته نتيجة كبه دست خواه سبب سركوتن بقرد دست اتروا من نصر إله من عند الله اقا خواه سري خستي هو خلاتي خويتي سري نخستي ديارك مكوتيك ترهي وكو بيوي سبب كان نقدر تبر خارج يتريشي بالله لهر شوين اكا مسلمانان بيوي سيان بيارمتي بي أيده بجنود لم تروها يا أنزل جنودا لم تروها لآياتك اترا فأي قرر ملايكات دن يريبا بشتواني مسلمانان او تاكو بينو درسی اخوین ملائکانی ریبو سوار دونه بوچینی ریبو سوار دونه با پاراست با اوی همینی آرامی دابزی دست دول درمان فای گروشتان عزیم هم پیوک خالا جیتر مسئله فیال و پیلانی قریش براسیق یمکرون و یمکر الله چی پیلانی هم کرد فای گروه پیلانی هم یا باشانو لبرو توش فیال و پیلان لمس برای مسلمانی خومکه لا یحق المکر السیو الا بی اهلی پیلانی خراب بس خویا کیوتا او کسی شاله هل کنی بایش خویتیه که ای جنگ هر الله جنگ پیشی بپیلان الحرب خودعه جنگ کوت بواری سربازی عسکری و آبی همه فیلای بکار بیم دش بدش منانی خواه سبحان و تعالی مسئله رفیق زور گرینگه التمس رفیق قبل الطريق و تلاو پی اسی با سفری بله پیش روی چی ترگاه بزنه چی رفیق ده چکه المرو علی دینی خلیل انسان است دینی رفیق کیتی لناو همی اخواه كي هل بجاد برفقاتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم ابو بكر شكا تنانية ترسنوك اللي قلابي اللي يكم هنغاوا قريتو پيسكري اللي قلابي اللي يكم هنغاوا فروشي وهروها كواتا بياوي كي بياوانت بيست براسي الرفيقي شي زور باش رفيق نعي هي هالرفيقي مرحبا هي صديق لصدق وهاتو كسير راس اللي قلتو ياه والراس اللي قال لك بل انا كان شومي راس وبشتيواني شد اكاد وهاو كارثه اما جن منيك كما لخل كان بويه مساله جن نزيثين رفيق انسان جن يا بياو بوجن بويه مساله جن ميدي هل بزادن قورتين ما ترسيه لسطا حفتاي ششيكو ملقا خطايا ويا كان بياو وجني وكوبيز هل بزادو وجن جن بياوي وكوبيز هل بزادو هلا رخوار الرئيسك و کوپیز نیه ایت را بی حتی خواب بلایش آخر لگلی برد. لبرو پلما که کاک شتی باز جلو جر. خالج ایت را وی ابو بکر شن جوری لا اخوا، او هم رو الله جوری بینی. امام علی شن جوری او فدایی بینی. خالج ایت را وی نبی بتنی ابشی با سفر. ممنوع و نخوش کوتی و ابو رایت و قاشش که و زلدیلیه و ماریپی وی. الراكب الشيطان او بتنيا شي بوصف الشيطان يعني سفي شي خواك دوانيش شيطانا ثلاثه الركب سيان بباش برام خير الصحابه اربعه باشين هوري سفر سنيكا شو على شو زيات النبي زيات ليش بي باش بلام دي الو زكن دبر في سفر باشين يعني شو على قلت سن كذبو شو على في غمر صلى الله عليه وسلم ابو بكر عبد الله كوري اريقيط عامر كوري فهيره خالش يتلوي أبو بكر السيدي كشنا بنياز الله بارا دو جار وايكر هم بسامانا كي هنا دينار شي بزين يجب مال النار أو راس قوي نبي صديق نبي شيء كاو كاتي كدا وايكر بوجا جي تبوك هم مالك هنا بيش يعمل شيء ياو فمي أبقيت الله له أبقيت لهم الله ورسوله خاب في غمر بوجيش أو طبعا بليش برزة مكسبين هاجا خالش يتر باك خاويني ها فرمي بابا قوانا كي باكر وتبدس تا پو تو از گی پاکر رو بایشی دکه با پاشی بتو برای با پاشی در خوادی پیغمبری با صلی الله علیه و علی آله و سلم مسئله شیریش گرینگه به هر رو چندان رو بر شیری تیه پیان صفر میشتی شگ نبند جی خواردن خواردن رو بگری و تنها شیر افر می دوست هی درد دو درد هی علاجی نیه یکمی آن مردن او علاجی نیه پیام دوای نگاره دومی آن پیریتی پیریتی جفر می علیکم بی البان البقر فإنها ترم من كل شجر وبيريتي شي باش شو شيري مانغا
3: اگر ما زردیش به حساب بنی اسرائیل صفراء فاقع لونها تسر الناظرین باشد لري كات من ثواب خوای ګوره مهربان سداد و استقامت من په بخشه خوای ګوره مهربان یارمتی من به همو خیر من فرض له همو شر زیاتر آشنا من که شهر زمان که به دین پیروزه زیاتر ملکس من که بو خوای زیاتر شنکوتی سنتگان پیغمبر بن صلی الله علیه و آله و سلم طاعت و عبادت یم الله قبول به بهش من نصیب که لته کرایس زکان فرض زمان که آمین آمین و اخر دعوانا الحمد لله رب العالمین وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.